عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا لديك خفافا من الذنوب والمعاصي، وقد تركنا في الناس كلمة طيبة وسلاما أينما حللنا، فأنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجير، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا الله يا أرحم الراحمين.

0: فات.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نتناول من قصص القرآن الكريم ومن أسباب نزولها، نتناول قصة هود عليه الصلاة والسلام. وهود أرسله الله تعالى إلى قوم عاد، وعاد هو اسم لرجل في بداية الأمر، ثم استمر هذا الاسم حتى أصبح لقوم انتسبوا إليه فقالوا قوم عاد. وفي الحقيقة اسم عاد هو اسم لرجل. سكن قوم عاد أي قوم هذا الرجل في الأحقاف، والله تعالى يقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. قوم عاد أيها الإخوة والأخوات كانوا في الأحقاف، والأحقاف هي مكان فيما بين عمان وحضرموت، وهو مكان في اليمن. كان هؤلاء أصحاب أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله، وكانوا من أشد الأقوام تكذيبا للحق. فأرسل الله تعالى إليهم أخاهم هودا، وهو أخ لهم في النسب وفي القومية، حيث كان من أشرف القوم نسبا، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ودعاهم إلى نبذ الأصنام والكف عن الظلم للناس، فأبوا عليه ذلك وكذبوه وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، فأهلكهم الله تعالى هؤلاء القوم، أهلكهم الله بالريح العقيم، والتي قال الله عنها: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ثم بعد ذلك توفي هود ودفن في حضرموت. هود عليه الصلاة

والسلام دعا قومه إلى العبادة الصحيحة. والقرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات ذكر هذه القصة في مواقف وفي آيات متعددة من القرآن الكريم، والتي نحن بصددها، ومنها قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي أفلا تتقون ما يسخطه من الشرك والمعاصي لتنجوا من عقاب الله. وهنا يقول العلماء الاستفهام هنا للإنكار، حيث قال لهم وهو يأمرهم بعبادة الله وحده: إنهم بعبادتهم لغير الله يفترون الكذب عليه. والله تعالى يقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره، فإن المعبود الحق هو الله، لا معبود بحق سواه. إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في عبادة غير الله إلا مفترون كذبا باتخاذكم الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. قال هود لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهنا أيها الإخوة والأخوات موقف مررنا به مع الأنبياء السابقين، مع نوح عليه الصلاة والسلام، ونمر به مع الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام في قضية أخذ الأجر من الناس. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي إنما أدعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده ولا أطلب منكم أجرا على ذلك، لكي لا تتهموني بطلب المنفعة لنفسي. إن أجري إلا على الذي فطرني، أي إن أجري إلا على الله الذي خلقني والذي أرسلني إليكم لكي أبلغكم رسالته. أفلا تعقلون ما يقال لكم؟ أفلا تميزوا بين الحق والباطل وبين النافع والضار؟ ألم تعلموا بأني منكم وأنا أخوكم في النسب؟ وإن الأخ ليس غاشا لإخوته. فأخذ هود يرغب أهله بما يحبون، وسلك معهم مسلك الترغيب من نزول المطر الذي ينبت لهم الزرع، ومن أنواع القوة التي يحبونها إن هم استجابوا لدعوة الله. فقال لهم هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، وأمرهم بالتوبة عما يستقبلون من حياتهم. وإن من يتصف بهذه الصفات فإن الله تعالى ييسر عليه الرزق، وأنهم إن فعلوا ذلك ورجعوا إلى الله وتابوا إليه وأفردوه بالعبادة فإن الله تعالى سيرسل لهم المطر متتابعا يتلو بعضه بعضا، وهم بحاجة ماسة إلى هذا، لأن أرضهم أرض الأحقاف هي أرض ذات رمل، أرض رملية تحتاج إلى مطر كثير لكي تسقي الزروع والبساتين. ثم قال لهم: ولا تتولوا مجرمين، لا تعرضوا عما أدعوكم إليه ولا تبقوا على الكفر. فماذا كان الجواب؟ الجواب كان من قوم هود، قوم عاد، لما دعاهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورغبهم هود بما يحبون، أجابوه ما قصه لنا القرآن الكريم. قال القرآن: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أي قالوا يا هود ما جئتنا بحجة وبرهان
على أن ما تدعيه هو من الله تعالى، وما نحن بتاركي آلهتنا بمجرد القول، لأن لا نترك ذلك إلا بحجة وبرهان، وما نحن بمصدقين لك، وهذا إصرار منهم على الكفر، ولا نجد من قول نقوله فيك إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون، وأصابتك الآلهة بالخبل بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لهذه الآلهة. فماذا أجابهم هود؟ أجابهم هود عليه الصلاة والسلام بما قصه لنا القرآن الكريم كذلك، بقوله تعالى عن هود: قال إني أشهد الله واشهدوا أني

بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وفي هذا بيان أيها الإخوة بأن هود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أنتم لتعرفوا أني بريء مما تشركون، أي من أصنامكم التي تعبدونها ومن عبادتكم لها، فكيدوني جميعا، أي فأجمعوا أنتم وشركاؤكم وآلهتكم إن كانت حقا فأنتم مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى، فإن استطعتم أن تكيدوا لي فكيدوني، اجتمعوا فيما بينكم لكنكم لا تستطيعون الكيد والإيقاع بي، ثم لا تنظرون، لا تمهلوني ولا تؤخروا الفتك بي إن استطعتم. وهنا نرى أن القضية قد تحولت من قضية الدعوة باللطف واللين والإرشاد إلى موقف آخر عندما بقي القوم على عنادهم، فجاءت هنا قضية التحدي من قبل هود عليه الصلاة والسلام مع قومه المعاندين، لأن هود توكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ولذلك قص القرآن الكريم هذا التوكل بقول الله تعالى وهو ينقل لنا قصة هود بقول هود عليه الصلاة والسلام إني توكلت على الله ربي، ثم قال بعد أن توكل على الله إني توكلت على الله ربي وربكم، قال بعد ذلك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول هود عليه الصلاة والسلام محتجا على قومه على ما دل عليه ما قبله من عدم الخوف منهم ومن آلهتهم إني متوكل على الله، وكلت أمري إلى الله سبحانه وتعالى واعتمدت عليه وحده سبحانه، إذ هو ربي وربكم مالك أمري المتصرف فيها وفي غيرها من أموركم كذلك، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا وهي تحت قهره سبحانه وتحت سلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، وأنه القاهر فوق عباده فهو على صراط مستقيم. فإن تولوا، أي فإن تتولوا مجرمين ولم تنتهوا بنهي لكم عن التولي ولم تطيعوا أمري لكم بعبادة الله وحده وترك الأصنام، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي فقد أبلغتكم رسالة الله التي أرسلني بها إليكم، وليس علي غير البلاغ المبين، وقد ألزمتكم الحجة وحقت عليكم كلمة العذاب. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إذا هو أهلككم بإصراركم على كفركم وإجرامكم وأنتم لا تضرونه شيئا، لا تستطيعون أن تضرونه أي ضرر بالتولي والإعراض عن الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى غني عني وعنكم وعن الخلق جميعا، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ قائم ورقيب عليه بالحفظ والبقاء على ما اقتضته السنة، سنته سبحانه وتعالى، وتعلقت به مشيئته، ومنها أن الله تعالى من سنته أنه ينصر رسله ويخذل أعداءه وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أصروا هؤلاء الأقوام على الكفر بعد قيام الحجة عليهم. والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه القصة أيها الإخوة نتناول بعضها إن شاء الله في حلقة أخرى، قصة هود عليه الصلاة والسلام،
حتى يتبين لنا جميعا.

0: جليا واضحا ما الذي حصل ما بين هود وبين أولئك القوم الذين أهلكهم الله تعالى بسبب عنادهم وكفرهم. نسأل الله تعالى السلامة كما نسأله اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد.

0: الناس.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق. هنا إذاعة

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

تحمل إلي الريح وأمواج البحر أصداء أصوات غريبة تأتيني من كل جهات الأرض، تخاطبني من خلف الضباب ومن بين ذرات الأثير، وأسمع في سفر الرياح وأصداء الأمواج أصوات الذين جاءوا قبلي ومروا فوق دروب أعبرها اليوم، وأطلقوا آمالهم وطموحاتهم في الأجواء التي تنقل اليوم صدى صوتي.

0: تحس وأنت تجتاز المسافة التي تفصل بين المنزل وبين مركز العمل أن الحياة جميلة، وأن الهموم تنزاح عن كتفيك تدريجيا، حتى إذا وصلت إلى مركز العمل شعرت أنك ممتلئ بالحب والعافية.
1: وهذه بعض معاني الحياة، وإنه لمعنى كبير أن يدرك الإنسان أن العمل هو الحياة، وأن العمل هو الحب، وأن أي عمل بلا حب ولا أمل لا معنى له.

0: تتجدد أواصر المحبة والصداقة بين الناس مع نمو كل جيل. محبة الآباء تنتقل إلى الأبناء، ويقف الكبار يراقبون ما يجري أمام عيونهم بذهول وفرح.
1: فالرسائل التي كتبوها في الماضي قدر لها من ينقلها لتصل عبر أبواب الغد وتبني العالم الأفضل من خلال أبنائهم.
0: يحاول بعض الناس أن يكشف لصغاره أو لصغار الآخرين ما يخبئه المستقبل. يلقون آراءهم بكثير من الحزم والثقة بالنفس،
1: والتجربة تؤكد لنا أنه ليس باستطاعة أحد أن يعرف كيف يمكن أن تتفتح البراعم وأي اتجاه قد تأخذه وإلى أين تصل.
0: إن لظروف الحياة أثرها في تكون الشخصية الإنسانية، وقد تتدخل الظروف في نشأة الأطفال فتقلب بكل المقاييس والحسابات.

0: أي شعور بالفرح والراحة يسري في عروقك بعدما تنتهي من أداء مهمة موكلة إليك؟
1: إن الفرح بتحقيق عمل أو ابتكار جديد لا يضاهيه فرح آخر، لأنه فرح أصيل نابع من الذات، وهو ثمرة من ثمار العمل والعطاء.

0: يا بني، كل نسمة حرية تنسمتها وكل ذرة جمال تتمتع بها في بلادك، بذل في سبيلها أسلافك كل ما يملكون من طاقات خيرة.
1: ونعمة العيش في رحاب وطن مستقل لا يضاهيها شيء في الوجود. تذكر ذلك في كل لحظة، واسعى دائما لأن تكون وفيا لوطنك.

0: حين تضيعني دروبي ويشتد الضغط على وجودي وأشعر أني أهيم في الفراغ، أعود إليك أيتها القدرة السامية، أمد يدي، أطلب قيادتك الحكيمة، أطلب المحبة والرضا.
1: فيا إلهي، أطلب منك أن تزرع الرجاء في نفسي وتغرس الإيمان العميق في قلبي لأردد اسمك حيثما أكون.

0: تتحرك في صدرك نسعة العطاء وتحس بموجة سخاء لا تحد، والحياة عطاء أكثر مما هي أخ، والعطاء المعنوي أنبل من أي عطاء مادي، ففيه سر الحياة ومعنى استمرار الإنسانية.
1: عيناك يا أمي فراشتان ترفان حولي، تطردان الخوف والقلق من دروبي، وعيناك تتحولان إلى خيمة واقية ترد عني حر الحياة وبردها، وعيناك وحدهما تستطيعان انتشالي كلما سقطت لتعيداني إلى طريق الأمان.

كما لا تتنازل الأشجار عن نهوضها أمام الريح والشمس، كذلك نحن لا نتنازل عن ترابة من تراباتك أيها الوطن. وكما تعجز الأمواج عن الوقوف الطويل، هكذا تعجز الصعاب عن الوقوف الطويل أمام أبنائك. وها نحن نهتف كل يوم أنك الزمن، وفي كل سفر أنك الآفاق، وفي كل صباح أنك الشمس.

0: أوراقي هذا الصباح بستان بري، أشجار نخيل وحفافية حقول عشب أخضر.
1: أوراقي هذا الصباح طيور وظلال مشغولة بأهداب الشجر، غير أن هذه الأوراق تظل منسية حتى تطل الشمس وتغرق أضواءها في الظلال وبين الأعشاب، فتستيقظ خضراء كالأمل وشفافة كالحب.
0: هذا الحب الذي يرسم الطريق إلى قلوب الآخرين هو القنديل الوحيد الذي

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذه الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ وياريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، ياريتك تفيديني.
3: شكراً على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جداً شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعاً أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلاً فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعاً يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جداً مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة تشيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الراس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الراس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعادل العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعادل العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعرة شعرة، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جداً، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائياً تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. وقد أشاد جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات، ولا سيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين. ونوه جلالته بأهمية الدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي. كما تناول اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التطرق للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها المنطقة وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة إحاطة صحفية قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت بناء على طلب من مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين واستهدافها المتعمد للبنى التحتية الحيوية والمواقع السكنية والمنشآت الحيوية.
2: وقال وزير الخارجية أن هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها المجلس في جلسة طارئة

0: إزاء هذا النمط من الاعتداءات، إذ جاءت الأولى عقب استهداف محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي أوصل منطقتنا إلى حافة كارثة في الأمان النووي. وأضاف الزياني أن مملكة البحرين تعرضت لمئات الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية والبنية المدنية، فأوقعت 3 ضحايا ومئات المصابين من بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية أن هذا النمط من الاعتداءات مقلق للغاية، مشيرا إلى أن أحد الاعتداءات أصاب خزانا للأمونيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات داخل محيط سكني مأهول، مما استلزم إجلاء بنطاق كيلومترين وكاد يفضي إلى كارثة كيميائية. وأضاف أن جلسة مجلس الأمن اليوم تتجاوز مملكة البحرين، وأنها تتعلق بميثاق الأمم المتحدة وحماية المدنيين وسلطة هذا المجلس الذي أدان قراره رقم 2817. هذه الاعتداءات وطالب بوقفها، ومع ذلك فهي مستمرة. وقال وزير الخارجية أن مملكة البحرين ملتزمة بالسلام والحوار والاستقرار، وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس مع الحفاظ التام على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، مطالبا بأن تتوقف هذه الاعتداءات وأن تتنفذ قرارات المجلس وأن تحترم الالتزامات الدولية. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن ما تعرضت له مملكة البحرين مؤخرا من اعتداءات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين ليس حدثا عابرا، بل سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 من فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا.
1: ودعا وزير الخارجية خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. وقال الزياني إن مملكة البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة إدراكا منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقة بأن هذا المجلس الذي أدان الاعتداءات الإيرانية في قراره رقم 2817 لن يظل متفرجا على هذا التحدي الصارخ لإرادته، مضيفا أن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافة سكانية، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية، وقد استهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ بالستية و605 طائرات مسيرة. فأوقع هذا العدوان في صفوف المدنيين الآمنين من مواطنين ومقيمين 3 شهداء و465 مصابا من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة، مؤكدا مطالبة مملكة البحرين بالوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، داعيا المجلس إلى إلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817. وبينما أكد سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية في مملكة البحرين، تواصل المملكة جهودها لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من هذه الاعتداءات الغادرة.
0: هذا وعبر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما لقوه من دعم واهتمام مستمر انعكس على تحقيق الاستقرار والأمان والراحة لهم ولأسرهم. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالقيادات العليا بالمدارس الحكومية الإعدادية التي ستقدم برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي القادم والموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين.
1: وهنأ الوزير القيادات المدرسية

0: على اختيارها لتمثل قاعدة الانطلاق الأولى لبرنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية، مثمنا جهودها في الإعداد لتطبيق هذا المشروع التعليمي النوعي، كما ناقش معهم مسؤوليات المرحلة القادمة وأهدافها. وفي هذا السياق التقى سعادة الوزير نخبة من المعلمين والمعلمات الذين حققوا أعلى النتائج ضمن عمليات التقويم للانضمام إلى الهيئة التعليمية التي ستباشر تدريس مناهج ومواد البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة، معربا عن تقديره لما أبدوه من مستوى متقدم، معبرا عن ثقته في التطبيق الأمثل لعمليات التعليم والتعلم التي ستشهدها المدارس المختارة. تنطلق في 12 من يوليو الجاري فعاليات النسخة 15 من مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل محطة نوعية جديدة في مسيرة أحد أبرز المشاريع الوطنية الموجهة للشباب، مشيرة إلى أن المدينة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة لبناء القدرات وصناعة الفرص وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للمستقبل. وأوضحت سعادتها أن ما تشهده المدينة من تطور وتوسع مستمر يعكس الرؤى والتطلعات الملكية التي تضع الاستثمار في الإنسان أساساً للتنمية وتمكين الشباب خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وأشادت سعادتها بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين، والتي شكلت على مدى العوام الماضية نموذجاً وطنياً ناجحاً للتعاون في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وأسهمت في تطوير برامج تدريبية متقدمة وفرت للشباب البحريني فرصاً نوعية لاكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالقطاعات الواعدة ومتطلبات الاقتصاد الحديث. وبيّنت سعادتها أن مؤشرات مدينة شباب 2030 للعام 2026 تعكس مرحلة جديدة من النمو والتوسع، حيث سيرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 6000 شاب وشابة، فيما سيصل عدد الفرص التدريبية إلى 10650 فرصة تدريبية، الأمر الذي يتيح استيعاب أعداد أكبر من الشباب وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والفرص النوعية التي تقدمها المدينة. ودعت سعادتها الشباب البحريني لاغتنام الفرص النوعية التي توفرها مدينة شباب 2030، والتي تعد منصة وطنية لصناعة الفرص الملهمة واكتشاف الطاقات وبناء المهارات وتحويل الطموحات إلى إنجازات تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء والذي عقد بقوة دفاع البحرين، وبمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
0: وفي بداية الاجتماع عبر سعادة رئيس هيئة الأركان عن عميق سروره لمشاركته وتواجده في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء، مؤكدا الحرص الدائم والثابت لمملكة البحرين على مد جسور التواصل البناء مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار في حوارنا هذا. وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لسعادة الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية على جهوده المقدرة في دعم هذا الحوار العسكري الاستراتيجي، كما رحب بالأخوة الأشقاء والأصدقاء رؤساء هيئة الأركان شاكرا ومثمنا جهودهم المخلصة، وأن هذه اللقاءات يتم انعقادها دائما لما فيه خير ونماء شعوب المنطقة. وفي مستهل كلمته نقل سعادته للمشاركين والحضور تحيات وتقدير صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتمنيات معاليه لأعمال هذا المؤتمر كل التوفيق والسداد. وتوجه سعادته بجزيل الشكر والامتنان للجميع في هذا المحفل الهام حول أهمية الحوار العسكري الاستراتيجي في بناء الأفكار والتوجهات الكفيلة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، موضحا أن المنطقة اليوم تشهد تطورات متسارعة وتحولات جيوسياسية عميقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغادرة التي استهدفت أمننا وسيادتنا الوطنية وعمقنا المدني. وأضاف سعادته بأنه نظرا للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمثلها منطقتنا للعالم

0: أجمع، فلا بد لنا اليوم من إدراك حجم التحديات الراهنة والمستقبلية وصياغة حلول وتصورات استراتيجية متكاملة تلتقي فيها إرادتنا الجماعية، وهو ما يستوجب أن نكون أكثر تقاربا وتماسكا وانسجاما لنتمكن من مجابهة كافة التهديدات بكل قوة وصلابة. وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين مواصلة نهجها السياسي والدفاعي المتوازن والفاعل المرتكز على تقوية الروابط الخليجية المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة والطموحات المتبادلة لدولنا. أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال انتهاء الوزارة من أعمال إنشاء طريق الدوران العكسي بمسارين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الزلاق باتجاه المنامة شمالا وافتتاحه أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
1: وأوضح أن المشروع شمل إنشاء طريق دوران عكسي بطول 1.3 كيلومتر بهدف خدمة الحركة المرورية المتجهة إلى المناطق الواقعة شرق شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنها منطقة الرفة، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتقليل مسافات الالتفاف وتخفيف الضغط على تقاطعات شارع الزلاج. وأضاف الوكيل أن المشروع تضمن أيضا توسعة منحنى الانعطاف يمينا من شارع الزلاج إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح بمسارين، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية ونقل عدد من خدمات البنية التحتية المتأثرة بأعمال التطوير. أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون.
0: وفي هذا الصدد دعا الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، دعا إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أغسطس 2026، وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبين أن القرار يستثني الأكياس المخصصة لجمع المخلفات المنزلية القمامة والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية وأكياس التغليف المعبأة مسبقا بالأطعمة والأكياس المصنعة بغرض التصدير.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تنفيذ خطواتها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة. انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون مع مسرح بيون الدانا ليقدم باقة متنوعة من التجارب الترفيهية والعائلية ضمن موسم صيف حافل بالفعاليات.
0: نعم، وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعا إذ تستمر ل35 يوما متواصلة لتكون واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين، وتشهد توسعا ملحوظا في المساحات والتجارب التفاعلية إلى جانب عروض وفعاليات جديدة تقام لأول مرة في المملكة بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للترفيه العائلي والسياحة الداخلية والإقليمية خلال موسم الصيف.
1: طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص مكتب توظيف كخدمة رقمية بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
0: إلى ذلك، وضمن خطط متواصلة لرفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة تم تطوير 88 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وحتى 24 من يونيو 2026.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى وتقليص خطوات التقديم وتقليل المستندات المطلوبة. اختتم مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026

0: أعمال نسخته التاسعة بعد يومين من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة.
1: وناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الشراكات الداعمة لبناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات المدن الذكية بما يدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. هذا وأصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
0: ومن خلال أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 تواصل مملكة البحرين استعراض رؤيتها وتجربتها في التحول إلى منظومات المدن الذكية، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات تعكس التكامل بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

داها على أصابعك النغم، ولم يعد يجد له في الأرض مقرا، داها طويلا، فإذا النبع في انسياب الماء منه رفيف يفيض بالحب وبروعة المكان.

وصداك لامس في الحلم الجميل أوتار العود من دون يدين ومن دون أصابع. هو ذا السحر أنت يفيض بالنبوءات، والأرض ترفرف حساسة من حولك، والطير باستمرار تحوم فيك. أنت الذي ترتفع في نفوسهم وتهتز بعاطفة من الحب الشامل، وأنت السحر في المكان والزمان حيث ترقص العرائس على لحنه عندما يشيع الخبر.

يداك مسحة نور تتهادى على عباءتك، تلفها ويتجلبب منك الشعاع، وتجري الرقة يا حبيبي في فراد الأعطاف، تفور مرات لترتاح، لكن النغم يبقى من جديد ليحل في قلبك، ويغلب الحب الحديد ويغلب النار، وتعود الصحراء إلى سالف عهدها بالحب والعز والغناء.

إلى أي شيء تراك تطمح؟ إلى أي شعاع؟ وأنت الذي كنت تستطيع أن تعطي كثيراً، أليس بوسعك الآن أن تتلقى الخير والنعمة هذا الصباح؟ إلى أي شيء تراك تطمح؟ وأنت الذي جعلتني أعتقد أن العقل ثائر لا يتراجع، وهو الذي تعملق حتى الكبرياء. إلى أي شيء تراك تطمح؟ وأنت الذي قلت لي إنك أحسست بالإيمان، فهل أسمى لديك من الإيمان شيء؟

أنت الذي أخبرتني أنك أحسست بإيمان قديم يستيقظ الآن في داخلك بعد أن غاب سنوات وسنوات. أولست تضحك قبالتي حتى هاج البحر وماج واقتحم الرمال؟ أولست تضحك حتى تكسرت أمواج البحر عند قدميك وقدمي؟ فإلى متى تضحك وقد حسبتني لا أبرح شواطئ بلادي وأحرسها ليل نهار؟

قل لي لماذا ذهبت؟ لماذا؟ وقد سرني أني رأيتك صامدا أمامي ولم تسقط على قدميك، إنما رأيتك تسقط من أيام فقط فترسل أغنية للريح وتذهب عندما ترى صديقا غيرك اقترب من باب الدار. كيف ذهبت؟ قل لي، بل كيف صرت؟ ومن جعلك تمشي من دون إذن؟ ما هو المكان الذي نزلت فيه وما زلت؟ أما تعيش بعيدا عني كمن يقطن سجنا أبديا؟

0: من قال أني ذهبت ودخلت السجون الأبدية؟ من قال ذلك قولي بربك، من هو الذي ذلك قال؟ هو ذا بيتي الذي لا أذكر إلا أنني وجدت فيه، إنه جميل وأنا أنعم فيه بالحب والحياة والرجاء، أنعم فيه بالماء والطعام، وأغني على هواي ساعة يحلو لي الغناء، لأغني كيفما أريد وكيفما أشاء.
1: كيف تقول إني ذهبت؟ أوليس عندك بيت جميل تغني ضمن جدرانه اللحن الذي تريد والقصيدة المنظومة التي تشاء؟ مسكين أنت يا صديقي، مسكين، وقلبي يكاد يتمزق من الألم عليك وعلى مصيرك.

أوليس عندك منزل وأمامه بستان يضج بالعيد والثمر ولعب الأطفال؟ أوليس في غرفتك شباك تشرق عليك الشمس منه؟ أوليس عندك شمس تسليك؟ أوليس عجبا لك عجبا وإني حزينة لأجلك.

وارتفع طير النخيل في الهواء العليل الذي تسلل إلى قلوب الحالمين. رسم دائرة في الفضاء وهو يرفرف بجناحين من أحلى وأجمل الريش، لكنه عاد ونزل قمة غصن وأرسل للموج أغنية من هدير البحر وفيها ألوان من شعاع الأصيل. أرسل أغنية فيها من رائحة أزهار الحقول كل الضوع وكل العطر والعبير، وفيها عمق من أغوار السماء.

غنى لي الحسون، وعندما سألته عمن علمه الغناء قال لي في شدوه الأصيل والجميل: علمني الغناء يا سائلي الفضاء الرحب والربيع الطلق الملتحف بالزهور. علمتني الغناء الرمال والأمواج والواحات، وترنمت به على مسامعي الكثبان العالية والسهول والأودية والصحارى.

في صوتك الدفء والحنين والشعاع، فإذا بالفضاء قرار أغانينا الصارم الوفي، قرار الأغنيات للينابيع التي تظهر عندما ينظر الجميع.

الجبل إلى السنابل والأزاهير. أيام قيظ حار. قرار الأغنيات عندما تنطلق المياه من صدر الجبل، فتخضر السفول وينبت العشب في كبد الأرض، وتجري المياه مرنمة بيضاء نقية فوق الحصن، ونحن يا حبيبتي نشرب أغنية المياه وهيام الجبل ورقة الصحراء وورق النخيل، نرفرف فوق الزهر فتعطر أطيابها الحناجر، ونأوي إلى غابات النخيل المتناثرة وتتمايل علينا الظلال، وترقص الغصون للغصون، وحفيف الورق يتهادى نغما حلوا عذبا كأنغام الصلاة عند العشي وفي كل إبكار.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: تري شخصيات بحرينية.
1: عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتظر الإقلاع، تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

0: الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا. حاز على تقدير العالم وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتريه شخصيات بحرينية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، وشقد نفرح بمظاهر الخير المنتشرة في كل مكان، إن كان على الصعيد الفردي أو الجماعي. فنشوف الناس تكون أقرب لبعضها البعض، ونشوف إيدهم ممدودة للضعيف والفقير والمحتاج، والناس تتسابق للصناديق الخيرية والجهات المعنية بإيصال المساعدات لمحتاجيها. وعلى الصعيد الجماعي والمؤسساتي مبادرات جميلة ولفتات إنسانية رائعة موجودة في كل مناطق المملكة، من زيارات لدار المسنين لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. فكم جميل إدخال السعادة والسرور على قلب محتاجها، وتفقد حالة وتلمس احتياجاتها. لكن سؤال يستوقفنا، هل الخير محصور فقط في شهر رمضان؟ ليش طرحت هالسؤال؟ لأن للأسف نشوف معظم هالأعمال تتلاشى وتخف بعد شهر رمضان. أكيد تبقى موجودة لكن مو بنفس الزخم، وخصوصا على الصعيد الفردي. فهذول الناس هم بحاجة إلى دعمنا ووجودنا معاهم على مدار أيام السنة. أنا أتفهم إن شهر رمضان له جو روحاني خاص يحفز على عمل الخير، والحسنات فيه تكون مضاعفة علشان كذي الكل يتسابق. لكن عمل الخير لازم ما يوقف وينتهي مع انتهاء شهر رمضان.

0: تمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
2: شهر رمضان فرصة لتهذيب النفس وتخليصها من العادات والسلوكيات الخاطئة وإكسابها عادات حسنة. فشقد نشوف أشخاص يغيرهم شهر رمضان، أكيد تغيير إيجابي نستانس عليهم. فنشوف الإنسان العصبي اللي كله يتهاوش ويسب في شهر رمضان يحاول إنه يروض نفسه ويصير ذاك الإنسان الحليم، ونقول في نفسنا الله لا يغير عليك. وبعض المدخنين يكون لهم شهر رمضان فرصة لترك التدخين، فبما أنه يصوم أكثر من 15 ساعة في اليوم فهو يكون قادر على أنه يترك التدخين في هالوقت، فأكيد بيقدر أنه يتركه للأبد. بعض الناس مخذتهم الغفلة في الحياة، وللأسف لا صلاة لا عبادة ولا قراءة للقرآن. في شهر رمضان الحمد لله نشوفهم يصلون، يقرؤون القرآن، يذهبون للمساجد، يقومون بصلة الرحم وبالعبادات. هالتغييرات كلها جميلة وتصب في مصلحة الإنسان نفسه، لكن الأجمل إنها تكون تغييرات دائمة ما تنتهي مع انتهاء شهر رمضان وترجع حليمة لعادتها القديمة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: في نهاية الشهر الفضيل خلونا نجعل بداية لحياتنا، بداية للتغيير للأفضل. خلونا نعاهد نفسنا مثل ما قدرنا نعدل على سلوكياتنا في شهر رمضان، نتم على ما احنا عليه باقي أيام حياتنا. عمل الخير لا يتوقف، مد يد العون والمساعدة وإدخال الفرحة على قلوب محتاجيها خلوها متواصلة. وخلونا نعاهد نفسنا في نهاية هذا الشهر الفضيل إن أفكارنا، سلوكياتنا، مفاهيمنا الخاطئة نغيرها للأفضل علشان نكون إحنا الأفضل.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد. لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيل

التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه. واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. السعادة

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال

جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. من ليس يسعى في الخلاص لنفسه كانت سعادته عليها لا لها، إن الذنوب

0: نوب بتوبة تمحى، كما يمحو سجود السهو غفلة من سهى. قال ابن المغيرة يصف القلم: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. بالإخلاص تزكو النفوس وتتطهر الأعمال، ويظهر أثره على السلوك، فإذا حل بالعبادة سما بها، وإذا سمت العبادة تهذب سلوك العبد.
1: ما خط القلم.
0: أولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصلح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماً، وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحاً ما نأى ودنا، ولا ترى نفسها إلا بمرآة.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

عزيزي المستمع، أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مأثورات شعبية. إن دراسة التراث الشعبي يعتبر توثيق وإعادة بناء التاريخ الثقافي والمادي والحضاري للشعب، والفلكلور تسجيل أمين للبيئة اللي أنتجته، وعليه أي الفلكلور ترتسم أكثر خصائصها إصالة وأعمقها تمثيلا لمواصفات تلك البيئة، وليس من حق أحد أن يسقط شيء منه، يعني من الموروث الشعبي، لأنه بذلك يسقط سمه من سمات الشعب ويغلق باب قد يكون له أهمية للباحثين والدارسين. والخطوة الأولى في أي دراسة علمية للفلكلور أو لأحد الميادين الفلكلورية هي الجمع، ومن ثم التصنيف والدراسة ثم النشر. نتحدث معاكم في هذه الحلقة عن الجمع. قد يعتقد البعض بأن الجمع ما هو إلا التسجيل والتدوين ثم جمع ما يمكن جمعه في كتاب ونشره على الناس، ويطلق على ما تم جمعه بأنه توثيق للتراث أو جمع للفلكلور أو تحت أي مسمى آخر، مثل ما طالعنا به المكتبات بين حين وآخر. والعملية في غاية البساطة، مسجل وقلم وورق وريال شايب أو مرا عيوز، وسوالف عن أول مع بيتين شعر من هني ومثل من هناك ووصف لبعض الملابس القديمة وبعض الألعاب الأطفال أو طرق الطبخ وغيرها وغيرها وغيرها، وجمعنا التراث. الواقع أن مفهوم العلمي للتراث الشعبي أو الفلكلور أو المأثور لا يزال عندنا الوعي لا يزال في بدايته، ويجب في هذه البداية خلق طبقة من الناس تنظر إلى المأثور نظرة تختلف عن أنه شيء قديم والمحافظة عليه التزام أو واجب وطني. في البداية لا باس تطالعنا الصحف بحزاء شعبية قلم أحد القراء، أو تسجيل لبعض الأمثال المتداولة والأقوال السائرة والحكم، سواء نشرت في كتاب أو في جريدة. لابد أن يعي الجمهور أهمية التراث في البداية، وهذا الاجتهاد لا شك، وإن يعني خلت هالاجتهادات من الدراسة العلمية الجادة إلا أنها جهد مشكور، ومن الممكن أن يكون أو تكون في الواقع النواة أو الخطوة الأولى في طريق طويل وشاق جدا جدا.

مستمعي الكريم، اتفق علماء التراث على أن الخطوة الأولى هي الجمع. يقول العالم الفلكلوري المشهور ألكسندر غراب: هناك بون شاسع يظهر جليا بين الجامع الميداني والباحث المكتبي أو المختبري، فمما لا شك فيه أن الجامع الميداني يؤدي الجزء الأهم من العمل. وباستطاعتي أن أقول الكلام حق ألكسندر غراب، وباستطاعتي أن أقول هذا إذ أنني لم أعمل كجامع ميداني، ولا أعتقد أنني سأصبح كذلك في يوم من الأيام، إذ بدون الجامع الميداني فإن الدارس لن يجد المادة التي يعتمد عليها في دراسته أو بحثه. واضح عزيز المستمع من كلام هذا العالم الكبير مدى الأهمية التي يعلقها على الجامع الميداني. عملية الجمع الميداني تحتاج إلى دراسة، وقبل الدراسة تحتاج إلى موهبة. فالجامع الموهوب هو الذي يستطيع أن يستنطق الشايب والعيوز اللي مهما كانت صحتهم قوية، فلا شك أن الذاكرة في هذه السن تختلف عنها فيما لو كانت في سن أصغر. هناك شروط اجتهد كثير من العلماء في تصنيفها وتبويبها، وجعلوها من شروط البحث الميداني الناجح. ألخص لنا الدكتور سعد صويان من جامعة الملك سعود عملية البحث في الميدان الفلكلوري قائلا: تتألف عملية البحث في مجال المأثور الشعبي من ثلاث مراحل متتالية، هي مرحلة جمع المادة من مصادرها الشفهية والتحريرية، تليها مرحلة تصنيف ما تم جمعه وفهرسته وإيداعه في أرشيف، ثم تأتي بعد ذلك

المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدراسة والتحليل. فمرحلة الجمع هي المرحلة الأولى والأساسية التي تحتل مكان الصدارة والتي ترتكز عليها المرحلتان التاليتان، لذا ينبغي تنفيذها وفق خطة بحث مدروسة حسب منهج علمي دقيق حتى نضمن سلامة النتائج.

مستمع الكريم، نلخص لكم بعض النصائح اللي وضعها علماء الفولكلور لتوجيه الباحثين الميدانيين. النصيحة الأولى تقول: على جامع المأثورات الشعبية أن يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في أثناء جمع مادته، فيراعي الدقة في الأسئلة التي يوجهها للرواة، وأن يدقق في اختيار العبارات والألفاظ المناسبة في حديثه حتى تكون إجابة الراوي متفقة مع السؤال الذي يوجهه الجامع. نصيحة ثانية تقول: أن يتحرى الدقة في اختيار الرواة الذين يجمع منهم مادتهم، وأن يهتم بكبار السن وممن لديهم استعداد للحديث، وأن يستثير ذكرياتهم ويساعد في تداعي المعاني والأفكار لدى الرواة. ثلاثة: يعرف الأهالي بالآلات التي يستخدمها، سواء كانت مسجلة أو كاميرا أو غيره، دون أن يعلمهم طريقة استخدامها حتى لا يدفع حب الاستطلاع أحدهم إلى محاولة تجربتها، وذلك بهدف أن لا ينفر الرواة من هذه الأجهزة ويحبب لهم تسجيل أحاديثهم عليها أو أخذ صور لهم. في نصيحة تقول: حينما يدون الجامع ما وعدته ذاكرته من حديث الراوي، عليه أن يدون نفس الألفاظ والعبارات، وإذا لم يتذكر ذلك تماما فعليه أن يدون موضوع الحديث بأسلوبه على أن يذكر ذلك بوضوح، ويبين ما دونه على لسان الراوي وما دونه هو بأسلوبه، فإن أي خطأ صغير في ذلك قد يضلل الباحث الذي يبحث هذه المادة، لذلك يفضل تدوين النصوص الشفهية تدوينا صوتيا. الواقع أثناء أعدادي لهذا البرنامج سبق أن التقيت بناس كبار السن، فتحدثنا عن فن الصوت البحريني مع أحد المهتمين بالصوت من كبار السن، فكان دائما يردد كلمة جاعدة، الجاعدة كذا والجاعدة كذا، وهذه من غير جاعدة، وهذه يقول من غير جاعدة، فدونتها كما هي جاعدة. اتضح لي بعدين أن يقصد بها قاعدة، يعني النظرية القاعدة الجاعدة، وهني جرت عملية استبدال في اللغة، معروف هناك عملية إبدال. احنا في البحرين نبدل الجيم ييم ياء، ساعات نقول مثلا يمل ما نقول جمل. ايضا هناك إبدال القاف الى جيم، في مثلا القاعدة نقول جاعدة، توفيج هي توفيق نقول توفيج من الله، وهكذا.

مستمع الكريم، طالعتنا المطابع مؤخرا بكتاب أسماه مؤلفه من تراث شعب البحرين، والمؤلف هو الملا محمد بن علي الناصري. ينطبق ما قلناه سابقا على هذا الكتاب تمام الانطباق، فصاحبه حريص على التراث وجمعه منذ زمن بعيد، وله طبعا عدة كتب هي جمع لمواد تراثية كثيرة. عنده كتاب في الأمثال، وعنده كتاب يعني الواقع عنده أكثر من 17 كتاب. يقول في مقدمة كتابه: وهمس في أذني هاتف الاختيار، وأصغى إليه سمعي، فأوحى لي أن أسمي كتابي من تراث شعب البحرين، التراث المتشعب الأنواع. ويعني المؤلف أنه كمحب للتراث ويخشى عليه من النسيان والاندثار، فقام بما قام يحدوه الأمل بأنه أنجز واجب وطني. المؤلف في هذا الكتاب قام بالجمع والشرح التفصيلي دون الاهتمام بالبحث العلمي، وجعل مؤلفه حاويا شاملا لكثير من أغاني الفلاحين ومناقات الأمهات وأسماء القرى وأسماء الأسماك وبعض الأمثال التي تنطبق على البحر أو غيره. وكذلك اهتم بأغاني الأطفال التي كانت سائدة قديما، وبعضها يحوي قصص ظريفة. فمن أغاني المدونة في هذا الكتاب أغاني الزاجرة، وهي السقاية بالثور، وكانت هذه الطريقة تستعمل قبل اختراع مضخات الماء في البحرين. كان يسقى بالدالية أو الزاجرة، يمكن أخوان المصريين يسمونه الشادوف. اخترنا لكم أعزائي المستمعين بعض الأبيات اللي كان يرددها الفلاح البحريني وهو يسقي على الزاجرة. في هذا الأبيات نجد كأن هناك مفاصلة بين القوس وبين الزراعة. يقول في أحد الرباعيات: لا تركب القوس يا ولد السلاطيني، لا تحسب الغوص لعبك في البساتيني، بين الجداول وبين الخوخ والتيني، صبح ومساء نشوف عينك يا ملا عيني. لا تركب القوس لا يا ولد المينونة، لا تحسب القوس لقمة عيش مدهونة، تبعد عن الزين عن باله وعن عيونه، والزاجرة دوم تجمع بينك وبينه.

البحر ثبر ودمعي دايما مده، وجسمي الشوق فوق المقتسل مده. قالوا لي القوس يفرش للأنس مده، القوس شهبوب أما الزاجرة مده. نلاحظ في الأبيات السابقة أن الأب أو الأم حتى ينصح ابنه أنه لا يروح القوس، لأن القوس ما يجمعه بينه وبين اللي يهواه، والقوس شهبوب أما الزاجرة مده مثل ما يقول. وكذلك نلاحظ عزيزي المستمع أن الفلاح في أناشيد الزاجرة يورد بعض الأبيات وفيها ذكر للثور، كذلك لبعض الأجزاء اللي تكون منها الزاجرة. طبعا تتكون من حبل ومن شيء يسمونه المنجور،

وهي البكرة التي يلتف عليها الحبل. ونجد في أبيات كثيرة يستنطق الثور وأحيانا يخاطب الثور: يا ثور يا ثور، طاوعني ومش بالقوي، واترك عنك العيارة قبل لا تستوي. ناطقني الثور بلسان فصيح وقوي، يوعك جتلني ومشوغك جواني شوي. لو مخزامي وحبل اللي بحلقي قوي، لأسير بك ليلة ظلمة وبر عدي، واحط قرني على يمناك وتوسدك. هذه الثور يرد على الفلاح. تقول واحدة ثانية: أسقي على ثورنا أرفع من الناقة، من شدة الشوق جرى اللولو على ساقة، قاعد على الحوض يقصل طاقة طاقة، والويه مكشوف والخصران بلاقة، قلب الصبي محتمش والبنت عشاقة.

0: أصبح وامسي وأنا للشوق مسكينة، والزجرة محنتي والثور أبو سنينة. أسقي على البنبرة وأسقي على التينة، حسبي على اللي جرح قلبي بسكينة.
1: أبكي على البنبرة وأبكي على التينة، أبكي على التينة وأدعي على

0: من ذبح قلبي بسكينة.
1: وحتى ألقاكم عزيز المستمع في حلقة أخرى، أشكر لكم حسن استماعكم، متمنيا لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في مكتبتنا العامرة.
1: أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلينا وإلى مكتبة المعارف، ونتمنى أن نقضي معكم أوقات مفيدة إن شاء الله.
0: كالعادة الأخت استقلال تجول وتصول في بين أرفف هذه المكتبة العامرة وتختار موضوع، ونحاول أن نبين هذه المعلومة أو هذا الموضوع اللي اختارته من حيث العلم ومن حيث المنظور الشعبي. فما أدري الآن، أنا دائما أترك لها حرية الاختيار، وساعات الواقع أتورطنا باختياراته.
1: أنا ممتنة أن يعني هاي الاختيار متروك لي. لكن أنا أحب حرف الزاي على فكرة، يعني في عشق بينه وبين حرف الزاي، لذلك سوف أختار يعني هذا الجانب. ولكن الموضوع أعتقد أنه راح يعجبك، خصوصا أن أنا أعرف إلى أي مدى أنت يعني متمكن من شرح كل المواضيع اللي أنا أختارها.
0: أشكرك على هذه الثقة العظيمة، وإن شاء الله يكون موضوع جيد اللي أنا متمكن فيه.
1: رأيك بالزار؟
0: يعني هل أنا متمكن من الزار الآن تقصدين؟ يعني شايفتني مثلا
1: مو عن تجربة ولكن عن معلومات.
0: ما اخترت إلا الزار؟
1: يعني إذا مغيره مغيره،
0: أعوذ بالله من الشيطان أجيب. لا والله،
1: خلينا على الزار،
0: خلينا على الزار. طعش يحصل. تفضل يا خلينا نشوف الزار شو يقول.
1: الزار أولا، يقال بأن كلمة الزار هي كلمة مستعارة من الأمهرية، وقد انتقلت المعتقدات الشائعة عن جني الزار من الحبشة إلى العالم الإسلامي. ويسود الاعتقاد بأن الجن قد يتحدون إلى حين في أبدان الناس، والاسم زار في بلاد الحبشة نفسها لا يرجع إلى أصل سامي. الراجح أن هذه الكلمة مشتقة من اسم كبير الآلهة الأعظم عند الكوشيين الوثنيين. فإله السماء يعرف في لغة إيكو باسم جار، وقد أصبح الإله الوثني القديم في الحبشة عفريتا حقودا كما يقولون. يعتقد الناس في الحبشة أن الزار الذي يعيش بصفة خاصة في الأنهار والجداول وغيرها من المياه الجارية يمكن طرده من الممسوس باستخدام التمائم أو الشعائر الشائعة، ويستحضر الزار للأفصاح عن اسمه، أي اسم الجني، لأنه يعتقد أن ذلك يفقده قوته، ولا يقتصر على الشعائر الخاصة بطرد الأرواح الشريرة واستحضارها، بل تقام طقوس لإرغام هذه الأرواح التي تتقمص أجساد أناس جدد. وما أن تتقمص هذه الأرواح الشريرة أبدان هؤلاء الناس حتى يتنبؤوا بالغيب. يظن القوم أن كل كلمة أو إشارة تصدر من هؤلاء هي من وحي هذه الأرواح، طبعا المقصود الإشارة اللي تصدر عن الناس اللي مسهم الجن. الراجح أن الطقوس المتصلة بالزار في مصر انتقلت إليها في القرن 19، واسمها الأمهري زار، وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح الشريرة واستحضارها دليل على أن أصلها من بلاد الحبشة. وليس صحيحا ما يزعمه البعض من أن الزار إنما سمي بهذا الاسم لأنه زائر نحس، ولو أن كثير من الناس يعرفون أنه هو زائر نحس الحقيقة. أنا راح أكتفي بهاي القراءة فقط.
0: والله أعتقد أن الرعدة الآن ابتدت تسري في أوصالي.
1: ما عندنا مياه جارية الآن يعني حتى يكون هناك هذا الجني. عموما
0: فعلا معلومة يعني أنا استفدت منها تماما، لأن إلى قبل فترة كنت أعتقد أن كلمة زار مثل ما بعض الباحثين من خلال اطلاعاتي شرحوها بأن زار لأن يزورهم ضيف ويقعد في جسدهم فيسمونه زار من الزيارة.
1: نعم.
0: الآن هذا المعلومة اللي يبتيه لنا ويبتيه لنا الواقع أن زار من الإله جار.
1: نعم.
0: عند الأحباش.
1: نعم.
0: وأنا يعني مو بأفني بس هذا فسر لي لماذا تسمى الفنون المصاحبة لطقوس الزار في البحرين بالحبشي، ونحن نعرف أن أثيوبيا هي الحبشة.
1: نعم.
0: فإذا هذا يفسر ذلك أن

0: الفنون هذه أتتنا من الحبشة فسميت بالحبشي.
1: نعم.
0: الفنون النسائية بالذات عندنا الحبشي تمارس مع طقوس الزهر.

0: هذا هو الحبشي.
1: نعم.
0: اسمعني المخرج، الواقع اذا كان هناك اهتمام لشخصي بهالمسائل ذي فمن باب الفنون ليس الا الذي يلفت النظر فعلا ان هذه الطقوس والممارسات صاحبتها انواع كثيره من الفنون. اتى دور الفن هنا ليوثق هذا العمل. الان الممارسات ذي خفت اذا لم تكن يعني بحكم المنتهيه من المجتمع البحريني، ولكن يبقى هذا الفن وتبقى هذه الممارسات للباحثين، هذا مجال للباحثين
1: كتراث. نعم حتى لا يندثر.
0: طبعا طبعا الآن هذا كان يشكل في يوم من الأيام سمة من سمات المجتمع البحريني، ولو أن التي تمارس هذه العمل ليست من أصول بحرينية ولكن مورست في البحرين. وهناك مناطق معينة الآن كلنا نذكر، في منطقة في الحد تسمى الزمة كانت مقر، وبعدين المزارات الشيخ ميثم والشيخ كذا ومن غير من غير مسميات، وايضا بعض الجزر هنا وهناك، جزيره الشيخ ابراهيم في قرب عسكر وجزيره السايه في المحرق،
1: كانت
0: تمارس عليهم بعض هذه الطقوس ويروحون في رحلات جماعيه. الواقع احنا اتفقنا ان لا نتحدث عن الزار كطقس من الطقوس الموجوده، بقدر ما اريد اتحدث في هذه الحلقه عن الفنون المصاحبه. الحبشي وعرفناه. في البداية أحب أقول أن يعني البحرين هذه الجزيرة الصغيرة عبر تاريخها الطويل جاتها كثير من الهجرات الأجنبية توافدت عليها بقصد العمل وكسب الرزق، وهذه الهجرات أما موسمية مثل الهجرات القادمة من دول تحيط بنا في موسم الغوص، يجون هنا يغوصون كغواويص يشتغلون وكسيوب على سفن الغوص وينتهي موسم الغوص ويروحون، وهجرات أخرى جاءت بقصد الإقامة في البحرين مما يعني أتاح المجال لتكوين الجاليات الأجنبية. فجاتنا هجرات أفريقية هذه لا شك فيه، وجاتنا معاهم الفنون وجاتنا معاهم العادات. من الفنون الوافدة الآن عندنا فن، بالإضافة إلى الحبشي طبعا، فن الليوة وفن الطنبور.

0: الليوة تلقته الوجدان الجمعي للشعب واستقر، وممكن نقول عنه انه اكتسب الجنسية البحرينية، وهذا وارد.
1: هل اضيف عليه شيء يعني؟
0: طبعا
1: من روح البلد،
0: من روح البلد اضيف. نعم. كثيرا السلالم الموسيقية، المفردات، هو يان بكلام افريقي.
1: نعم نعم.
0: وتحول،
1: ولكن بقي الإيقاع فقط.
0: بقي الإيقاع، وبقيت بعض المسميات الأفريقية وبعض الأحرف والمفردات الأفريقية حتى.
1: نعم.
0: في القناء.
1: نعم.
0: إنما هناك أيضا غناء عربي.
1: نعم. كلمات
0: كلمات ونصوص ومقامات، وأيضا المعروف عند علماء الفلكلور

0: عندما أقروا في اليونسكو أن كل فن هذا فن من صناعة الإنسان.
1: نعم.
0: كل الفنون ذي الإنسان اخترعها، الإنسان بغض النظر عن جنسيته. كل فن يهاجر من مكان إلى مكان آخر ويبقى لمدة 200 سنة، يستطيع ذاك الشعب أن يقول هذا الفن فني.
1: نعم.
0: لأنه عاش في وجداني.
1: نعم.
0: الآن احنا نعرف أن الفولكلور اللي هو الأزياء والطبخات والعادات والتقاليد وطقوس الزواج وطقوس الموت، هاي موجودة عند جميع الشعوب، عند الإنسانية جمعاء.
1: نعم.
0: في علم الفولكلور لم يجزئوها، إنما تحدثوا عن كل شعب خصوصياته. الآن احنا عندنا مثلا الشعوذة أخذ الطابع زار، نذهب إلى الشعوذة في بريطانيا نجدها تأخذ طابع آخر.
1: نعم.
0: والشعوذة في اليابان تأخذ إنما في مجملها اللي يحب يدرس هذا العلم الإنساني الفولكلور ويتطرق إلى الشعوذة في شتى أقطارها لا يستطيع أن يقول الشعوذة ذي تختلف عن ذي، هي شعوذة.
1: نعم.
0: ودراستها واحدة.
1: نعم. ولكن ممارستها تختلف.

0: الآن احنا نتحدث شوية عن فن الليوة. فن الليوة طبعا اللي اشتهر عندنا وهو فن جميل ومحبب، والآن أصبح من الفنون الشائعة المحببة في احتفالاتنا. ينقسم هذا إلى عدة أقسام. القسم الخاص بالممارسات ذي يسمى المجندو، تختلف طريقة الأداء فيه عن القسم الأول. يستقنون عن عازف الصرناي يسمونه الفوندي، الفوندي هو عازف الصرناي. يقوم رئيس الفرقة بالغناء، رئيس الفرقة عادة يسمونه الأبو، وفي مصر يسمونه البابا، شوفي نفس التسميات.
1: نعم.
0: يقوم أترافق عدد من الطبول الصغيرة ويبتدي طبعا يحضر، تنزل عليه مثلا الأرواح وغيره والآخرة، ويبتدي في الطلبات إذا كان مريض.
1: نعم.
0: يعني طبعا طلبات غريبة ويمكن جسدها لنا الفنان عبد الحسين عبد الرضا.
1: حقيقة فأن... تقول وأنا يعني أحاول الاستذكار.
0: أرنب لا ذرس ذهب مثلا. هو فعلا يقول لك مثلا كبش
1: أو ديج خضر، يعني
0: إيه كبش أسود.
1: نعم.
0: ويكون في صقعة مثلا بيضة في مثلا في إليته أو في أقدامه. ونريد أيضا مثلا ديتش كذا عمره وكذا، في مواصفات
1: فريلة ست صابع.
0: طبعا هذا مقصود أيضا لإضافة جو من
1: اللامعقولية أعتقد.
0: رحم والديتش، أنا قاعد أدور المفردة من اللامعقولية على الطقس حتى يكتسب الطقس هذا الاحترام. وطبعا بالإضافة إلى الجني قد يكون سماوي، قد يكون أرضي، قد على رأس الشيخ، قد تكون شيخة، قد يكون إنجليزي. يمكن ما سألتيني عن الممارسات اللامعقولة التي يحكون عنها، يعني مثلا المستحضر بالعيمرة، صح ولا لا؟ وهذا وهذا يحدث، ويطلب مثلا قالون ماي بحر، كاس ماي بحر، ويبتدي يشرب ماي البحر، أو مثلا يأكل ملح.
1: هل هو يظهر، يعني هل يطلع بالفعل ينسلخ من الطبيعية إلى إنسان خارق مثلا يستطيع القيام بهذه الأعمال اللامعقولة؟
0: أنا أقول لك الآن، أنا الواقع حضرت في عمان الشقيقة في مركز عمان للموسيقى التقليدية بعض هذه الممارسات، ووجدت
1: عن تجربة مباشرة؟
0: نعم
1: نعم.
0: وهناك تفسير علمي للموضوع ذي. وجدت شخص يقوم بإدخال سيخ في كتفه، وليس جهة القلب إنما في الجلد، صيخ بالتحديد كان وكر من أوكار طيور الشاهين اللي يوقف عليها الطير، على الوكر عليه طير شاهين. كان عندما المولد يبتدي المولد وتسخن الجماعة، يقوم أحد أفراده، ودائما شخص مميز دي، يقوم يكون في حالة من اللاوعي ويضع الصيخ في كتفه، ويتدخل تقريبا بوصة، تقريبا يدخل الصيخ بوصة في كتفه ويتم معلق ويمشي فيه.
1: هل يترك أثر بعد ال...
0: هذا اللي أقول لك أنا. الآن وإحنا صغار كنا ندخل الدبابيس في راحة يدنا، ونقول لزملائنا وإحنا صغار على مقاعد الدراسة، شوف الدبوس ما يحرني.

0: لأن قاعت يدي الجلد هني فيها متوفي، الجلد فيها غير حساس،
1: نعم غير حي،
0: غير حي تقريبا مثل قاعة الريل. هذه من كثر الممارسة، من كثر الطق، الجلد اللي في كتفي ذي يصبح جلد يابس، فبالتالي أدخل الصيخ جزء بسيط من الصيخ، طبعا مو بكله، يمكن سنتي واحد، بحيث يبقى متدلى في هذا الجزء من كتفه، ويتم الصيخ واقف، نشوف احنا كواقف وهو في حالة من اللاوعي. هذا طبعا ممكن أي إنسان يسويها،
1: وكون إذا اقتنعنا إيه؟ أن بهذا التفسير، ولو أن تسمح لي، نعم، غير مقنع إلى هذه الدرجة. هل الجمرة، ابتلاع الجمرة معدته أيضا تصبح؟
0: لا، أنا أقول لك هني، أنا لما سألنا الأطباء، سألنا الطبيب نفسي، قال إحنا نعرف أن الألم أحيانا، هناك حالات الألم
1: ممكن السيطرة عليه مثلا.
0: طبعا يستطيع الإنسان أن يسيطر على الألم إذا كان في حالة اللاوعي.
1: نعم.
0: وإحنا نعرف إحنا في مناطق حساسة في الجسم، في جلد الجسم، مو بكل جلدك في ألم، بدليل أن الأبر الصينية يستطيع الواحد أن الخبير أن يضعها في مناطق معينة من الجلد، وبالتالي تبقى هذه المساحة من الجلد ما تشعرين بالألم فيها. لذلك بعض حالات الولادة الآن النساء يلدنا من غير ألم، وبعض حالات الآلام في الركب وغيره يعالجها الأخذ الخبير بالأبر الصينية. هذا الرجل الآن الذي يعتقد اعتقادا جازما بأن الشيخ حضر وأن الشيخ راح يحميه، يفقد الإحساس بالألم. وأما الجمرة التي تؤكل، طبعا مو بكمية من الجمر، لا، قطعة لا تزيد على ربع سنتي، قطعة من الجمر يشيلونها، لا يعطونها إياها، يقطع في حلجة، طبعا يطفيه اللعاب قبل لا توصل أي مكان، وأيضا ما يحس. إنما الذين يقولون إن يتحكى إنجليزي، طيب إيش دراك إن ذي إنجليزي اللي يقوله؟
1: يمكن هذا الشخص نفسه يعرف اللغة، يعني
0: يمكن أولاً يمكن يعرف اللغة، ويمكن يقول كلمتين.
1: الحقيقة البعض يقول، حتى أبو عبد الله، أن الأصوات تتغير، يعني ما يتحدث بصوته اللي اعتاد الناس إنه يسمع.
0: نعم، هذا أنا لاحظته، وأنا أقول لك السبب أيضاً، يشم كمية كبيرة من أدخنة البخور، فبالتالي الحبال الصوتية عندها القدرة أن تتحول. نعم. أنا حضرت إلى سيدة تتحدث بصوت رجل،
1: نعم، صحيح،
0: وتقول أنا الشيخ يعني فلان، ما بأسميه،
1: نعم،
0: أنا حضر، السلام عليكم الشيخ فلان وإلى آخره، ولكن هذا أيضا له تفسير علمي الذي قد يبدو مجهولا عن الشعب.
1: ما أريد أن أسأله حتى ما نطلع شوية عن هالموضوع، هل في الطقوس هذه اللي تمارس بكذا دولة على اختلاف يعني بيئاتها، هل هناك قاسم مشترك فيما بينها؟ مثلا الإيقاع هو شدة، نعم، نقر الطبول، هي تكون هي اللي تحضر مثلا هذا الجني، اللي لاحظنا بالفعل قد تكون متشابهة، ولكن من خلال دراستك أو من خلال متابعتك للمواضيع.
0: هذه الله سلمك، نحن يعني في الخليج متشابه،
1: نعم،
0: ويبدو أن جاءنا من أفريقيا ومن الحبشة بالتحديد، وفي مصر أيضا هناك يعني الطقس نفسه، عندما يصب
1: لبس مختلف،
0: هي المريضة نفسه أحيانا يسوونها مثل الكبش، أحيانا يذبحون الذبيحة على ريلها، أحيانا يقمسون يدها في الدم، هي خلونها في حالة هستيرية تعيش، وبعدين كثرة الأدخنة والفرقة المدربة تدريب تام على الغيبوبة، وكأن الفرقة ما تدرب اللي يصير، تخذ راسها يمين وشمال وتطلق صيحات حي وإلى آخر، هذا حتى عندنا هنا، يعني يوهمون المريضة، هي أساسا مريضة نفسية وياية تتعالج، فتتوهم تماما وتصدق تماما، وكأن تنويم مغناطيسي. كل الأمور ذي لها تفسير علمي. نرجع إلى الفن، ونجد أيضا الفن الثاني الذي ارتبط ارتباط تام بالشعوذة، هو فن الطنبور.

0: ونجد فن الطنبورة أن العنصر النسائي له دور أيضا في الرقصة وفي المصاحبة بالغناء عكس اللي هو اللي كله
1: رجال.
0: قبل لا أتحدث عن أقسام

0: القناء في الطنبوره طبعا كثيره. اول شيء يعني شوفي انا اقول لك، اي الابو ويقوم بتدخين الحاضرين ويروح على اله الطنبوره ويدخنها، وبعدين يقول يطلق صيحه، يقول مثلا دستور وحد، فالكل يقول لا اله الا الله. الكل طبعا الكل يجب ان يكون شنو؟ طاهر البدن وطاهر الملبس وما وتحتم عليه اظهار الادب وما يضحك وما يستهزئ، وعليه المشاركه في القناء والتصفيق واظهار الادب والاحترام
1: وكانه في محراب
0: يعني. نعم. وامتناع نعم. الاكل والشرب الى اخر هذه، لان هذا يقضب الاسياد اذا ما قام به.
1: نعم.
0: يدش هو يسلم على الحاضرين ويسلم على الطنبور، الى مسه ايضا بيده يسلم عليه ويسلم على الطبول واحد واحد.
1: نعم.
0: بعد كذا عقب ما يقول دستور واحد نبيكم صلوا عليه من حضر الفاتحه، هذا كله يخلي الواحد عايش في جو ديني. شفت شلون؟
1: يعني هل هو إيهام؟
0: إيهام طبعاً طبعاً. نعم. الآن كأن هذا
1: حتى تتقبل ما سوف يأتي.
0: نعم. إن هذا له علاقة بالدين، وإن إحنا نعم. بعد الفاتحة والصلاة على الرسول الآن سوف يحضر الجان.
1: نعم.
0: ثم طبعاً تبتدي التهليلة، هي صيحة الدستور مباشرة عند التهليلة، كلماتي طبعاً عادية جداً، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل زين محمد زين، مولود الضحى الاثنين، تنشق السماء نصين على حضرة رسول الله، طلبنا الله مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا والصادق حبيب الله. شوف شلون.
1: وبعدين كل مكان نفس ذي الاستهلال ولا
0: الآن هذه ما رصد في مجتمع البحرين.
1: نعم.
0: هذه اللي رصد عندنا وموجود في، ويمكن سمعنا المخرج منه شوية. بعدين طبعا شيل الله يا العيدروسي، مرحى مرحى يا العيدروسي. العيدروس طبعا ما عرفوا من هو العيدروسي، هذا ولي من أولياء الله، اسمه أبو بكر العيدروس، توفى عام 914 هجرية، يعني 1508 ميلادية. يعني
1: هل كان الأصل بالفعل، أنا فقط أبي أكد على، هل كان بالفعل الأصل من اليمن
0: العيدروس؟ نعم، هو عدني.
1: أشكرك.
0: عدني
1: لأنه يعني
0: ولا ضريح الآن في عدن. وبعدين نجد الجماعة ذيلة، يعني الضمير الديني لهم يستنجد بمن لا يمكن الاستنجاد به، ببشر.
1: نعم.
0: يعني الآن عندنا مثلا عبد القادر، شيل الله شيل الله
1: عبد القادر،
0: هذا الأغنية المعروفة الآن. نعم. تحولت الأغنية. من هو عبد القادر؟ هو المقصود عبد القادر الجيلاني، وأيضا ولي من أولياء الله وضريحة موجود في بغداد.
1: نعم.
0: لدرجة أن الفن والإيقاع قلنا نسميه قادري، وجميع الفنانين الآن عندما يتطرقون إلى الإيقاع يقول لك ما إيقاع صوت، إيقاع بست، إيقاع كذا، إيقاع ليوة، إيقاع قادري. نقول له شنو قادري؟ يقول قادري بس خلاص، وقادري
1: ويوقف عند المعلومة.
0: قادري يعني أقولها أنا، واللي يقدر صحح لي من إخوان الفنانين صحح لي، نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، نسبة إلى القادري الذي يعزف في الموالد الدينية.
1: نسب إلى عبد القادر الجيلاني لأنه أول من يعني ابتكر هذا الفن، ولا
0: أبداً
1: كان أبداً تردد اسمه
0: أبداً
1: كان
0: أبداً. نعم. هو الضمير الوجداني للناس. يعني مثل ما يقول شيل الله يا فلان، شيل يا المصريين يقول يا مرسي أبو العباس.
1: نعم.
0: يستجدون.
1: نعم. نعم.
0: بأناس
1: لهم هيبة وقتها ولهم قيمة
0: بس. نعم. إنما هذا بعيد عن سلوك الدين الصحيح.
1: نعم.

0: من في كل يعني حلقة أتي وأنا عارفة إلى أي مدى سوف أضيف إلى معلوماتي، وأعتقد أن احنا قدرنا أن نضيف لمعلوماتك عزيزنا المستمع. شكري الجزيل لزميلي العزيز الأستاذ محمد جمال،
1: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع، ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
4: إنه القرآن الكريم،
3: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في الحلقة 19 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نعيش في هذه الحلقة مع آيات الجزء 19 من كتاب الله تعالى، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
3: في الجزء 19 من كتاب الله تعالى جزء من سورة الفرقان، وفيها مشاهد من القيامة وإبراز خطورة قرناء السوء

وفيها ذكر لبعض الأمثلة من إهلاك الله للأمم المكذبة والتعريض لكفار قريش، وفيها الاستدلال على وحدانية الله ببعض آياته في الكون، وفيها صفة عباد الرحمن في آخر هذه السورة الكريمة. أما سورة الشعراء فقد ابتدأت بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من إعراض قومه، وعرضت لعدة قصص كلها تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السورة عدة قصص من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح وهود وقصة نبي الله صالح، بالإضافة إلى ذكر السورة لخطورة الموافقة على المنكر ولو لم يفعل. وختمت السورة بالتنويه بشأن القرآن والأمر بالدعوة إلى الله. أما سورة النمل فقد ابتدأت بأن القرآن هدى وبشرى لمن توفرت فيه عدة صفات. وفي قصة موسى مع فرعون التي وردت في هذه السورة يتبين أثر الكبر والظلم على جحد آيات الله. وفي السورة قصة سليمان وسبأ وقصة سليمان وجيشه، وفيها قصة قوم صالح، ويتبين من هذه القصة أنه مهما مكر الماكرون فالله يمكر بهم وهم لا يشعرون. وصف الله يوم القيامة في كتابه بأوصاف عظيمة تقشعر لها الأبدان وتخشع لها القلوب، ومن ذلك هذه الأوصاف في سورة الفرقان، لنقف معها ومع تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها.

0: في يوم القيامة حيث لا ينفع الندم ولا ينفع الأسف، يصور القرآن الكريم الظالم نفسه الذي أعرض عن ربه ورسالة نبيه، يصوره أيها الإخوة والأخوات بهذه الصورة في حال من شدة الندم والحسرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الحال من شدة الندم والحسرة يصورها القرآن بأساليب بلاغية، منها أسلوب الكناية في قوله ويوم يعض الظالم على يديه، والكناية لفظ يعبر به ويراد ما يلزم منه ويدل عليه، وهو أسلوب بلاغي قرآني جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم لأغراض متنوعة، كالكناية عن البخل بغل اليد وعن الإسراف ببسطها كل البسط. والظالم نفسه يوم القيامة من شدة حسرته ولوعته وندامته على تفريطه وظلمه وضلالته يعض على يديه، والفعل عض يتعدى إلى مفعوله بنفسه فيقال عض يديه، لكن هنا قيل على يديه دلالة على شدة العض وتمكنه من المعضوض. أيها المستمعون والمستمعات، من الأساليب التي تصور شدة ندمه النداء، فالظالم لا يكتفي بالعض بل إنه يصرخ وينادي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وليس هناك منادا يخاطبه إلا التمني والويل، وليس ممن يسمع النداء حقيقة، ولكنه يخاطب نفسه وينادي الويل نداء تحسر وندامة ويتمنى أشد التمني ولكن أنى له. وقد أخبر الله جل جلاله في غير آية عن حسرة الظالمين وندامتهم وندائهم نداء الحسرة والندم يوم لا ينفع الندم، كقوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وقوله قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقوله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأخبر عن تمنيهم التبرؤ مما كان سببا في ضلالهم كما في قوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ومن بلاغة القرآن تنكير فلان في قوله ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ولم يخصه باسم أحد سواء كان عقبة ابن أبي معيط أم غيره، ليعم كل خليل وصاحب سوء يصد عن الحق ويدعو إلى الضلال. ويا بؤس من اتخذ خليل السوء، وقد قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين.
1: لماذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا ولم ينزل جملة واحدة؟ وما أثر ذلك؟

0: في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله تعالى عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم، وأنهم يتكلمون فيما لا يعني، فيعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة، كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية، فهم يعترضون لماذا ينزل هذا القرآن مفرقا ومنجما. فيخبر المولى عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن بحسب الوقائع والأحداث ازداد قلبه طمأنينة وثباتا، وخصوصا عندما ترد أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له وقع عظيم وتثبيت أكثر وأبلغ مما لو كان نزل قبل ذلك ثم تذكر عند حلول سببه. إن نزول القرآن بهذه الصورة هو ارتقاء بهذه الأمة وتربية لها، إنه يربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما. أيها الإخوة والأخوات، إن التربية وخصوصا التربية القرآنية تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى تأثر، تحتاج إلى انفعال. هذه النفس البشرية لا يمكن أن تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم بليلة أو ليلة بقراءة كتاب، حتى لو كان هذا الكتاب شاملا كاملا لكل خير وفضيلة. إن هذه النفوس تتأثر يوما بعد يوم، وتتدرج في مراقيها نحو الكمال رويدا رويدا، وتتلقى وتتحمل هذه التكاليف شيئا فشيئا، فلا تجفل عن هذا المنهج ولا عن هذا القرآن ولا تتركه جملة واحدة. إن هذا القرآن نزل منجما مفرقا ورتله ترتيلا ليكون له وقع وتأثير في القلوب والنفوس. وهكذا علينا أيها الإخوة والأخوات أن نتلقى القرآن وأن نرتله ترتيلا، وأن نقف مع آياته وتنفعل نفوسنا بها، ونتدبر كل آية. إن الآية الواحدة من القرآن هي سبيل لعلاج لأنفسنا وترقية لأرواحنا وسمو بأنفسنا. يجب أن نعود مرة أخرى إلى هذا القرآن، ففيه التثبيت وفيه الترقية وفيه التربية وفيه النهوض بالفرد والمجتمع والأمة. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا ويردنا إلى كتابه ردا جميلا.
1: من أشد الابتلاءات التي ابتلي بها أنبياء الله تعالى ما تعرض له لوط عليه السلام من ذلك المجتمع المريض الذي انقلبت فطرته ومفاهيمه. لنستمع إلى هذه الآية من سورة الشعراء وتعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

في هذه الآية وامتدادا لقصة لوط عليه السلام ومعاناته الاجتماعية، وهذه المعاناة الاجتماعية لم تكن من أفراد المجتمع فقط، بل وصلت هذه المعاناة إلى داخل أسرته. فكانت زوجته من الذين آذوا لوط عليه السلام ولم تتابعه، وكانت تميل إلى تلك الظواهر الاجتماعية السلبية السيئة في مجتمعها، وكانت نفسها تقدس العادات الاجتماعية والولاء.

0: الاجتماعي حتى ولو كان ذلك مناقضا لعقيدتها ولدينها. فبين لنا المولى عز وجل بأن أصحاب الضلالة والغواية سيقع بهم العقاب مهما كانوا حتى ولو كانوا في زمرة الصالحين. فهذه امرأة لوط مع مكانتها من زوجها ومع مكانتها في هذه الأسرة العظيمة، الزوج المسلم، هذه الزوجة لم تحظى بالنجاة مع هذه القربات ومع هذه المكانة، بل كان مصيرها مصير الهلاك والبعد الذي أصاب قوم لوط، لأنها كانت ترضى بذلك المنكر ولم تكن معارضة له أو لم تكن ناهية عنه. وبذلك يجب على المسلم أن يقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى المسلم أن يبغض أهل المنكرات وأن ينهاهم عن ذلك وأن يعرض بهم عند المسؤولين ويبين خطورتهم حتى ينجو من الهلاك وينجو من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المجتمع الإسلامي. أن هذه المرأة مع مخالفتها لزوجها في هذا الجانب ارتكبت محظورا عظيما، فصابها ما أصابها. وبذلك تكون المرأة المسلمة يجب عليها أن تكون عونا لزوجها، ظهيرة لزوجها، مدافعة عن زوجها، خاصة في جوانب العقيدة وفي جوانب الشريعة، فتكون سندا للزوج، وأن تحذر أن تكون خائنة لزوجها، خائنة لمعتقداته، خائنة لها في عرضه أو فيما شابه ذلك. فيجب على الزوجة أن تحذر ذلك وأن تكون سندا لزوجها وأن تكون في زمرة الصالحين وأن تكون نموذجا يقتدى به، وأن تحذر هذه الصور السلبية التي قد يقع فيها بعض النساء، أصلحهن الله.
1: ما أثر عدم الإيمان بالآخرة على أولئك المكذبين به؟ هذه الآية من سورة النمل تجيبنا على هذا التساؤل، فلنقف معها مع الشيخ عبد الله الشهري.

في هذه الآية إشارة عظيمة إلى سمة مهمة من السمات التي تمنع الناس أو تحجز الناس عن الضلال والضياع، وهذه السمة هي سمة الإيمان بالآخرة، ليس الإيمان فقط هكذا مطلقا، لا، إنما الإيمان بالآخرة، الإيمان بوجود عالم آخر يكتمل فيه معنى وجود البشر في هذه الحياة. قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. في هذه الآية أيضا إشارة إلى قضية أن الإنسان قد يتسبب في فعل ما يتسبب في ضياعه، مثل ماذا؟ كما في هذه الآية يقول: لا يؤمنون بالآخرة، خلاص الإنسان الذي اختار ألا يؤمن بالآخرة هو من تسبب في أن يزين الله له أعماله حتى يظن أنها حق، وبالتالي يستمر في الضياع. وعبر عن الضياع بلفظة قرآنية هي يمكن أن تعتبر من غرائب القرآن ومن غرائب اللغة، وهي يعمهون، ويعمه بمعنى يسير في طريق الضلال بلا هداية، يسير ضائعا عن طريق الحق. هذه الآية تذكرنا بأمر في غاية الأهمية، وهو أن اختيارات الإنسان وتصرفاته بعد مشيئة الله تعالى هي من تحدد قدره وتحدد مصيره وتحدد ما يلقاه من جزاء وثواب وعقاب. فلا يحقرن أحدا طبيعة الاختيار البشري أو أصالة الإرادة البشرية، وإنما يضع هذا الأمر في وعيه وفي إدراكه، ويوليه أهمية قصوى، ويستشعره استشعارا حقيقيا، وهو أن اختياراتك مهمة، ويجب أن تتأكد من أنك اخترت الاختيار الذي يمنحك قيمة حقيقية ومعنى عظيم في هذه الحياة، ولا أعظم من معنى الإيمان ولا أكمل من معنى الإيمان بالآخرة، لأن الآخرة هي القصة التي تكمل قصة الدنيا. قصة الدنيا غير مكتملة بدون قصة الآخرة، جزئية الدنيا غير مكتملة بدون العالم الآخر الذي تنضج وتكتمل وتتناهى فيه معاني السعي البشري في هذه الحياة. هذا ما تيسر من تعليق على هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.

0: ربيع القلوب.
1: ختاما يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
0: عبد الله الزهراني
2: ومحمد الفرشان،
0: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

وامضت سمو وتعلو فوق الحزن يا شاعر الفرح والابتسام. إن قدرك أن تصنع لإنسان الخليج كلمته الطيبة وكل العثرات الأرضية لا شيء أمام زحفك إلى سماء الحروف المضيئة يا شاعر البحرين الكبير.

0: عبد الله، لماذا لا تأتي إلى النادي الأدبي كعادتك؟
1: ها؟
0: ما لك يا أخي؟
1: أنا فعلا أنا مشتاق إلى النادي يا خالد.
0: إذا كنت كرهتنا فلا يمكن أن تكون كرهت النادي.
1: أنا لم أكرهكم يا خالد.
0: إذن فلماذا لا نراك؟ أنت مقاطعنا يا عبد الله.
1: أنا في حالة بؤس نفسي.
0: لا لا تقل ذلك يا عبد الله، ليس عبد الله الزايد من يقول هذا.
1: ولقد أثرت أن أنزوي في البيت لكي لا تروا وجهي القاسي القبيح.
0: سامحك الله، ألا ترى أنك رائع في حزنك مثلما أنت رائع في سرورك؟ عبد الله قم يا أخي، قم معي إلى النادي، عندي لك خبر.

0: الأنصار سيخرجك من عزلتك هذه طوعا أو قسرا. اعتبر أنت ما تشاء، المهم قم إلى النادي.
1: خير، ماذا عندكم في النادي؟
0: سيتوج أحمد شوقي أميرا للشعراء في القاهرة.
1: من أين هذا الخبر؟
0: الصحف والمجلات التي تصل النادي. أين أنت من هذا كله؟ عبد الله، ألم أقل أنك منقطع عن الحياة جميعا في عزلتك البيتية هذه؟
1: أنا فعلا منقطع، لكن متى سيتوج شوقي؟
0: قريبا. وأعتقد أنك لا ترضى أن يقف نادينا الأدبي مكتوف الأيدي دون أن يشارك في هذه المناسبة الأدبية الكبيرة.
1: بل يجب أن يشترك النادي الأدبي باسم البحرين في تكريم شوقي يوم تتويجه بإمارة الشعر.
0: المسألة بحاجة إلى عمل، والنادي بحاجة إليك. هيا بنا إلى النادي لنبدأ العمل. قم قم يا عبد الله إلى الحياة، إلى الأدب، إلى العطاء. إن قدرك ليس في البيع والشراء والربح والخسارة، قدرك في العطاء. ووظيفتك الكبيرة في الحياة أن تزرع الحرف في ضمائر الأمة، وتنثره في دروب أبنائها، وتعلقه على رؤوس بطحائها. قدرك هو أن تكون الشاعر والأديب والمفكر، وكل شؤونك، كل شؤونك اليومية مهما كبرت لن تستطيع التمسك بقدميك العاليتين وأنت تسير على درب قدرك، درب الكلمة. هيا هيا يا صديقي، قم معي إلى النادي، إلى مكانك الطبيعي. ها؟ ما لك يا عبد الله؟
1: يا خالد، سآتي معك، اسمح لي ببعض الوقت، سأصلي العصر وآتي معك إلى النادي.
0: ما لك يا عبد الله؟ بما تفكر؟ ها؟ ما لك وقفت؟
1: سأترك تجارة البيع والشراء وسأبدأ بالعمل الذي يخدم هدفي ويتناسب مع رسالتي في الحياة وطبيعة ميولي في الأدب والثقافة. المطبعة

0: والآن هل لنا أن نلخص مناقشاتنا الطويلة بقرار نتخذه؟
1: أعتقد أننا متفقون جميعا على اشتراك النادي باسم البحرين في حفل تتويج شوقي بإمارة الشعر.
0: هذا سجلناه. عبد الله ما رأيك؟
2: أنا أكرر ما ذكرناه منذ قليل بضرورة تقديم هدية معبرة إلى شوقي. يشارك النادي وأعيان البلاد في المساهمة بالهدية.
3: وكانت هدية للتاريخ، عبرت في إجلال وإعزاز عن النبض الخليجي في الجسم العربي، فقد ساهم البحرين وأدباؤها وعلى رأسهم حاكم البحرين في ذلك الوقت المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في إعداد هدية نادرة وقيمة، كانت عبارة عن نخلة من الذهب الخالص تدلت منها الثمار من أجود أنواع اللؤلؤ البحريني الجميل. وعن هذه الهدية المحفوظة اليوم ضمن أثار شوقي قال أمير الشعراء:
4: قلدتني الملوك من لؤلؤ البحرين آلاءها ومن مرجانه نخلة لا تزال في الشرق معنا من بداواته ومن عمرانه.

0: الهدية الذهبية ذات اللؤلؤ لا تكفي لإبراز وجه البحرين يا عبد الله.
1: أعرف الذي تعنيه.
0: ما دمت تعرف فأنا أنتظر، وسأقول الجماعة في النادي أن ينتظروا.
1: لا يا خالد لا.
0: ماذا تقول يا عبد الله؟ نريد قصيدة منك ليلقيها من ينوب عنا في حفلة تزيد شوقي بالقاهرة. ما لك يا عبد الله؟
1: لن أستطيع أن أكتب شيئا.
0: لما يا عبد الله؟ عبد الله دع همومك اليومية في السوق والعمل إلى نهار العمل، أما وقتك

0: هذا الذي تقتله بالحزن والوجوم؟ فخير من الحزن والوجوم أن تمارس دورك العظيم في الحياة.
1: أنت لا تدري يا خالد.
0: بل أدري يا صديقي.
1: ماذا؟
0: نعم يا عبد الله، أنا أدري بكل شيء.
1: أتدري عن ماذا؟
0: أدري عن ألمك وعن مشكلتك واللؤلؤة المزيفة التي غضت مضجعك وكادت أن تحولك إلى إنسان آخر.
1: خالد، أنت
0: من هذا كله أكبر يا عبد الله، أنت أكبر وأعظم وأسمى.
1: خالد، أتدري ما معنى أن يرفع الأمر إلى القضاء؟
0: أنت بريء.
1: اقتنع أبو عثمان أني بريء، وأدرك أني وهو ضحيتان لتاجر آخر غشنا ولم يكن منا، وكدت أن أعيد ثمن اللؤلؤة لأبي عثمان، ولكن الأمر أفلت من يدي ومن يده، ورفعت لجنة تجار اللؤلؤ الأمر إلى القضاء.
0: هذا شيء لم أكن أعرفه، ومع ذلك لن ندع هذا الأمر دون أن نطوقه وننتصر لأجله. غدا نبدأ العمل، وطب نفسا يا عبد الله.

0: سينظم خالد الفرج قصيدة باسم النادي الأدبي لتلقى في حفل تتويج شوقي بالقاهرة.
1: وأنت يا عبد الله؟
0: أنا لن أكتب شيئا، المهم أن شعرا سيلقى باسم النادي وهذا حسبي.
1: عبد الله، معنى ذلك أنك لن تكتب ولن تعود إلى مألوف حياتك؟
0: إيه يا زوجتي العزيزة، لن أستطيع، لن أستطيع مهما حاولت أن أكتب شيئا. يبست في بستاني أغصان الشعر، احترقت الأعشاب الندية، غاضت جداول الإلهام. زوجتي العزيزة، اليوم أنا غير الأمس، اليوم أنا غير ما تعرفين.
1: ولكنك بذلك تحكم على نفسك وأدبك بالموت.
0: الزمان حكم، مثل ما سيحكم القضاء بعد حين في قضية اللؤلؤة المزيفة.
1: لا بارك الله في تلك اللؤلؤة. عبد الله، انسى هذا الأمر وليكن منه ما يكون.

0: نسجت أحاسيس الشعر من خيوط النسيم وشعاع القمر. الآن وقت للسلوى، على الحزن يسكب الشعر رحيقا من جمال الكون الأخضر. وفي عين عذاري حيث تشارك العصافير والحمائم وشفق الشمس الوردي وماء العين وحركة النخيل في رسم صورة المساء الجميل بألوانه وأصواته، جلس الشاعر يستحم من أدران همه بضوء الأصيل. وإذا ما أذن لصلاة المغرب أدى صلاته الخاشعة كمألوف عادته في محبة ورضا، ثم قام يستقبل نسائم السلوان وقدرا جديدا من أقداره الصعبة.
1: أعتقد أنك في غير حاجة إلى تعريف.
2: أنا عبد الله الزايد، هل تريدونني أنا؟
1: نعم نريدك، ويؤسفنا أن نبلغك بأنه مطلوب القبض عليك.

0: وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وهو خلق التواضع. التواضع من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا وحث على التخلق بها، فالتواضع هو التذلل وترك الترأس وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، بأن يتجنب العبد المباهاة بما فيه من الفضائل أو المفاخرة بالجاه والمال، بالتحرز من الإعجاب والكبر. وقد جاء الترغيب في التواضع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيثني المولى عز وجل على عباده ممن يتصفون بمجموعة من الصفات، منها السكينة والوقار والتواضع وعدم الكبر، فهذه من الأخلاق التي يأمر بها المولى عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا

عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كما أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، كما قال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. وقد أمر المولى عز وجل بالتواضع للوالدين خاصة، ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. يقول سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما يخبر سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم هي لعباده المؤمنين المتواضعين في الدنيا، الذين لا يريدون علوا أي ترفعا على الخلق. يقول عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كما وردت أحاديث عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحث على خلق التواضع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تواضع لله تعالى فإن الله تعالى يرفعه، فيمنحه ذلك في الدنيا رفعة جزاء على تواضعه له، كما يثيبه لتواضعه في الدنيا محبة ومكانة وعزة لدى الناس، كما أن له ثوابا في الآخرة جزاء تواضعه للخالق سبحانه وتعالى. والتواضع أيها الأحبة على نوعين: الأول وهو أن يتواضع العبد امتثالا لأمر ربه عز وجل ووقوفا عند نهيه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع لعبوديته عز وجل. أما النوع الثاني فهو التواضع لعظمة الله تعالى والخضوع لعزته وكبريائه، فكلما علت نفس الإنسان تذكر عظمة الله تعالى فتتواضع نفسه، وهذا غاية التواضع. وهنالك تواضع مذموم، وهو الذي يكون فيه نوع مهانة وذلة للمخلوقين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جم التواضع، لا يعتريه كبر ولا بطر، على رفعة قدره وعلو منزلته، فكان يخفض جناحه للمؤمنين ويجلس بينهم كواحد منهم، وكان يجلس عليه الصلاة والسلام حيث ينتهي به المجلس. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. وقال له رجل: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي

0: أنزلنيها الله. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أحوال أصحابه ويزورهم، بل يقوم بخدمتهم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على الصبيان سلم عليهم. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يساعد أهله في خدمة المنزل. فعن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فحري بنا أيها الأحبة أن نتمثل بخلق التواضع. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتبعين لهدي سيد المرسلين، والمقتفين لأثره، والمستنين بسنته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

اللهم عصمنا عن سفاهة القول والعمل، واهتزاز الفكر وفراغ العاطفة. اللهم كن معنا عند قلة الحيلة، وأكرمنا باتزان العقل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: وارحم يوم العرض عليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان فكرمه وعلمه ففضله وهداه إلى صراط مستقيم ونهاه عن سبل الغي والضلال والحرام. نحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العقل مناط التكليف وميز به الإنسان عن سائر المخلوقات. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله حذر من كل خبيث مهلك ودعا إلى كل طيب نافع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن العقل هو محور التكليف في شريعة الإسلام، وبفقده تسقط الواجبات والأحكام، فهو ميزان التفريق بين الحق والباطل والنافع والضار. وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن مواقعة الشهوات ويحجزه عن التهاوي في المهالك والموبقات. والعقل عباد الله هو أساس كرامة الإنسان وعماد فطرته السوية، وبه يتوجه إليه خطاب الشرع، وبه يعقل ويتدبر ويرجح ويحاسب على أعماله واختياراته. فإذا ذهب عقل المرء رفع عنه القلم وسقط عنه التكليف، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاد الحسن البصري رحمه الله إذ قال: لو كان العقل يباع ويشترى لتسابق الناس إلى ثمنه، والعجب كل العجب ممن ينفق ماله فيما يفسد عقله. أيها الإخوة والأخوات في الله، إذا كان العقل بهذه المنزلة العظيمة، فإن المخدرات من أعظم ما يفسده وأشد ما يهدر إنسانية الإنسان ويذهب كرامته، ويدخل في ذلك جميع أنواع المخدرات والمسكرات، مشروبها ومأكولها وما يستنشق أو يحقن بها، سائلها وجامدها وأقراصها ومسحوقها وغازيها. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها،

ولكن حرمها لعاقبتها، وكل ما كانت عاقبته كعاقبتها فهو حرام، فكل ما غطى العقل وستره فهو خمر، وكل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: كل شراب أسكر فهو حرام. ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على تحريم المخدرات زراعة وصناعة وتعاطيا، فكيف بتهريبها وترويجها؟ بل قال بعض أهل العلم: من استحل الحشيشة فهو مبتدع ضال. وقال آخرون: بل هي أخبث من الخمر لما فيها من إفساد العقل والمزاج. أيها المؤمنون، إن عالم المخدرات عالم معتم مظلم موحش، من دخله ضاع، ومن خرج منه نجا وولد من جديد.

وقال آخرون: بل هي أخبث من الخمر لما فيها من إفساد العقل والمزاج. أيها المؤمنون، إن عالم المخدرات عالم معتم مظلم موحش، من دخله ضاع ومن خرج منه نجا وولد من جديد. المخدرات جامعة الشرور ومجمع الآفات ومخزن المفاسد وموئل البلايا والرزايا، هي آية الفساد في هذا الزمان وبلية العصر وقاصمة الظهور، تسلب العقول وتهلك النفوس وتذل الكرامة، وهي أصل المحن ومفتاح الفتن وباب الرذائل ورجس من عمل الشيطان، توقع في العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتحول بين المرء وبين كل خير في دينه ودنياه، تنزع الحياء وتطفئ الغيرة وتذهب المروءة، هي انتحار بطيء وهلاك متدرج، ما جرت على البشرية إلا السوء والفحشاء والبغضاء. كم قصرت من أعمار، وكم أتلفت من أموال، وكم هدمت من بيوت، وكم فرقت من أسر، وكم أضاعت من آمال وأحلام، أوقعت في الفواحش وجرت إلى الإجرام، ودفعت إلى السرقة والنهب والرشوة والبغاء. أيها المسلمون، يا أصحاب القلوب الحية والعقول المتيقظة، كم من بيوت تحمل بين جدرانها أنيناً مكتوماً ودموعاً محبوسة وأحزاناً مستترة، كم من أسر كانت تعيش في طمأنينة وسكينة فأصبحت على وقع كابوس مفزع اسمه المخدرات. هذا شاب في مقتبل عمره كان باراً بوالديه، مستقيماً في سلوكه، متفوقاً في دراسته، يملأ بيته فرحاً ورجاءً ويرسم لنفسه درب المجد، فإذا برفقاء السوء يجرونه إلى هاوية المخدرات جراً، ويغررون به بكذبهم وخداعهم، فكانت بداية الضياع. تغير حاله وانقلبت أخلاقه وذهبت بسمته، فأصبح عاقاً بعد بر، وقاسياً بعد لين، ومتكبراً بعد تواضع، فضاع مستقبله وتحطمت أحلامه، وذرفت عينا والديه دمعةً وحسرة. وهذه فتاةٌ طاهرةٌ عفيفة، كانت زينة بيتها وقرة عين أهلها، حسنة الظاهر والباطن، متمسكةً بحيائها وحجابها، فوقعت فريسةً لرفيقات السوء، جررنها إلى عالمٍ خادعٍ مظلم، بدأ بلهوٍ وتقليد، وانتهى بضياعٍ وفساد. سقوها سموم المخدرات فسلب عقلها، وشوهت سمعتها وانتهكت كرامتها، فأصبحت لعبةً في أيدي الخونة. أين تلك الزهرة اليوم؟ وأين ذاك النور الذي كان يضيء بيتها؟ غاب كل ذلك وحلت الحسرة مكانه. وهنا مأساةٌ أخرى، رب أسرةٍ كان مثالاً في الرقة والعطاء، يدخل بيته بوجهٍ بشوش ويملأه دفئًا وأماناً، فلما ابتلي بالمخدرات تحول إلى شخصٍ غليظٍ مرعب، لا يعرف للرحمة طريقاً، يغضب لأدنى سبب ويبطش ويهدد ويرعب، فأصبح بيته جحيماً بعد أن كان جنة. وصورةٌ أخرى، طبيبٌ أو مهندسٌ أو طالبٌ نابغ ظن أنه في مأمنٍ من السقوط، فجرب سمًا قليلًا على سبيل التجربة، فإذا به يهوي سريعًا ويخسر مكانته ويفصل من عمله.

يفقد احترام الناس، بل ويفقد احترامه لنفسه، فيعيش بعد ذلك ذليلاً حائراً، لا أدرك نجاحاً ولا حافظ على كرامة وفضل. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن المبتلى بهذه السموم والقاذورات قد فقد سلامة التفكير، وضعفت عنده ملكة التمييز وحسن الاختيار، فأصبح لعبةً في أيدي تجار الهلاك والموت، أولئك الفجار الذين لا يتقون الله، الذين يجمعون الأموال الملطخة بدماء الضحايا والمثقلة بآلام المنكسرين. فهذا المبتلى يخسر نفسه ومستقبله ودراسته ووظيفته وماله وسمعته وصحته وأهله، ويعيش في عزلة وإهمال وكسل وقلق واضطراب وانكسار، محطم الإرادة، يملأ حياته الخمول والعدوانية والاكتئاب والخوف، وتحيط به أضرار بدنية ونفسية واجتماعية واقتصادية وبيئية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، ومع هذه المآسي كلها، فإن المبتلى مريض يحتاج إلى علاج ورعاية، لا إلى نبذ وقسوة. ومن أعظم أسباب العلاج صدق التمسك بالدين، والالتزام بالقيم والمبادئ، والاستقامة على طاعة الله، وأداء فرائضه، واجتناب محارمه. فإنه متى ضعف وازع الدين سهلت سبل الانحراف، وقُبلت الأفكار الفاسدة والقيم المنحرفة. والأسرة بإذن الله هي الحصن الحصين والسور المتين في حماية الأبناء والبنات من هذه الآفات والمهلكات. فعلى ولي الأمر أن يكون يقظاً فطناً، متابعاً مدركاً لمسؤوليته، مبادراً في رعاية أولاده، قريباً منهم، مصغياً إليهم، مشاركاً لهم همومهم ومشاكلهم، عارفاً بما يدور في عقولهم ويشغل قلوبهم. وينبغي غرس المحبة والاحترام بينهم، وتجنب العنف والإيذاء النفسي والجسدي، والبعد عن القسوة والغلظة، ومراقبة أصدقائهم وجلسائهم، والحذر من رفقاء السوء، فإن جليس السوء مفتاح الداء ومدخل البلاء. وينبغي أيضاً دعم الأسر ومساندتها، والوقوف معها في تحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية، لتتمكن من تربية أبنائها على أسس أخلاقية راسخة، وتهيئة العيش الكريم الذي يصونهم من السقوط في هذه المهالك. أيها المؤمنون، إن الإسهام في العلاج والتوعية والوقاية من آفات المخدرات مسؤولية عظيمة وأمانة مشتركة، لا تقف عند حد ولا تختص بجهة دون أخرى، بل هي واجب الجميع وتكاتف الكل. فالجهات المختصة عليها واجب المتابعة والمراقبة وملاحقة أوكار الفساد، وقطع طرق التهريب والترويج، وضرب أيدي المفسدين الذين يتجرون بعقول الناس وأرواحهم. وأهل العلم والخطباء والدعاة عليهم بيان الحكم الشرعي وكشف خطر هذه الآفة وتحذير الناس منها، وغرس معاني الإيمان والخوف من الله عز وجل في النفوس. فإن القلب إذا عمر بالتقوى ضاقت عليه سبل المعصية. والمعلمون والمربون في المدارس والجامعات عليهم أن يحسنوا التوجيه، ويراقبوا سلوك الناشئة، ويكتشفوا بوادر الانحراف قبل أن تتفاقم. فإن الوقاية خير من العلاج، والمبادرة في الإنقاذ خير من الندم بعد الفوات. وأصحاب القلم

والإعلام والرأي عليهم أن يستعملوا منابرهم في نشر الوعي وفضح خطر هذه السموم وتقديم القدوات الصالحة بدلاً من تلميع المنحرفين أو التهوين من شأن الجريمة. ولشؤون الشباب والأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية والجمعيات الخيرية والإسلامية دور كبير باحتضان الشباب وملء أوقاتهم بما ينفعهم وتوجيه طاقاتهم إلى ما يصلحهم، فإن الفراغ مزرعة الفتن وميدان السقوط، وعلى الأسر أن تقرب من أبنائها وبناتها وتحسن متابعة أحوالهم وصحبتهم، فكم من شاب ضاع برفيق وكم من فتى هلك بيليس سوء، فالصاحب ساحب والنفس سريعة التأثر. وينبغي أيضاً معالجة مشكلات الفراغ والبطالة وتهيئة فرص العمل وفتح أبواب الأمل للشباب، فإن النفس إذا فقدت هدفها سلكت سبل الغفلة والضياع. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على حفظ أبنائكم وبناتكم، واحموا بيوتكم ومجتمعاتكم من هذه الآفة الخبيثة، فإن الخطر إذا أهمل استفحل، وإذا ترك استشرى، وإذا سكت عن أهلك الحرث والنسل. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء وفتنة، وأن يصرف عنهم رفقاء السوء وطرق الغواية، وأن يطهر مجتمعاتنا وبلادنا من هذه الآفة المهلكة، وأن يعيننا على واجب الإصلاح والوقاية، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بكل خير ونهى عن كل شر وحرم الخبائث ودعا إلى التطهر منها. نحمده سبحانه أن هدانا للإيمان ووقانا سبل الضلال والهوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن من القواعد الراسخة التي اتفقت عليها العقول السليمة وشهدت لها التجارب المتكررة أن الوقاية خير من العلاج، فهي أقل مؤونة وأبلغ أثرا وأعظم نفعا. وإذا صدق هذا المبدأ في شؤون الحياة كلها، فهو في مواجهة آفة المخدرات أوكد وأجدر، لأنها أصبحت تهدد المجتمعات وتفتك بالشباب وتعرض أمن الأوطان واستقرارها للخطر. إن مكافحة المخدرات لا ينبغي أن تحصر في الحملات الأمنية وحدها على أهميتها وعظم شأنها، بل لا بد أن يصاحبها تحصين فكري وتربوي وديني يكون سدًا منيعًا وحصنًا حصينًا وخط الدفاع الأول في وجه هذه الآفة. فالتحصين الفكري يقوم على بناء العقل على أسس متينة وتبصير الشباب والفتيات بخطر المخدرات وآثارها على الجسد والعقل والمجتمع. فإذا أدرك الإنسان ما تجره هذه السموم من فساد وهلاك، رفضها بوعيه وعقله لا بمجرد خوفه من العقوبة. ولذلك كان للتوعية في المناهج والإعلام والبرامج الشبابية أثر عظيم، لتكون المعرفة سلاحا والوعي حصنا. وأما التحصين التربوي فيبدأ من الأسرة بالحوار والاحتواء والمتابعة وحسن

الإصغاء، فكم من شاب انزلق في وحل المخدرات لفقد الدفء الأسري أو هرباً من ضغوط الحياة دون ناصح أو مرشد. وللمدرسة أيضاً دور عظيم في غرس القيم وتعزيز الثقة وتنمية الطاقات وملء الفراغ بما ينفع. وأما التحصين الديني فهو أقوى أنواع التحصين، إذ يقوي صلة العبد بربه ويوقظ في قلبه المراقبة ويجعله يعلم أن جسده أمانة وعقله نعمة وأن الله حرم كل ما يفسدهما. يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فغرس التقوى وبناء الضمير الحي من أعظم ما يحجز النفس عن المهالك. وفي هذا المقام لا يفوتنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، وعلى رأسها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على جهودها المباركة في مكافحة هذه الآفة وحفظ الوطن وصيانة الأبناء والبنات، كما نثمن جهود رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وما يبذلونه من يقظة وسهر في إحباط محاولات تهريب المخدرات إلى داخل البلاد. غير أن هذه الجهود المباركة على عظمتها وعلى عظمها لا تؤتي ثمارها كاملة إلا بشراكة مجتمعية واعية وتعاون صادق ومساندة مسؤولة. أيها المؤمنون، إن المجتمع المتماسك لا يبنى بالأمن وحده ولا بالتوعية وحدها، بل باجتماعهما وتكاتف الجهود كلها، ليبقى شبابنا مصوناً ووطننا آمناً ومستقبلنا واعداً. فلنكن يداً واحدةً في وجه هذا العدو الخفي، ولنحصن أبناءنا وبناتنا بالتربية الصالحة والفكر النقي والإيمان العميق، فإن الوقاية تبدأ من البيت وتنشأ في المدرسة وتترسخ في المسجد ويحميها النظام والقانون. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من آفة المخدرات ومن شرور المفسدين والمروجين، وأن يقيهم السوء والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل في قلوبهم نورا، وفي عقولهم فهما، وفي نفوسهم عزة وعفة، وأبعد عنهم رفقاء السوء وسبل الغواية والضلال. اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة والبيئة الطيبة والعمل النافع والثبات على الحق والاستقامة عليه. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا وسرورا لقلوبنا، وافتح لهم أبواب الخير، واصرف عنهم كل شر وبلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، ووحد صفوفهم، وارزقهم الحكمة والبصيرة والثبات على دينك، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم فرج كروب إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء والبأس، واكشف عنهم الكرب والضر، وكن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين.

العالمين. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزاً عامراً بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعملاً صالحاً متقبلاً، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

فاستووا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر
3: ده من برنامج روضة الشعر. روضة الشعر استوحينا الاسم من كتاب روضة الشعر الذي أمر بطباعته صاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقد طبع عام 1956 في مطابع المؤيد بالمنامة. هذا الكتاب يعني من الكتب التي

احتفت بالشعر والشعراء في تلك الفترة، وسجلت ورصدت قصائد لشعراء يعني من البحرين ومن خارج البحرين. وكان يعني لصاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ سلمان الدور الكبير في حفظ هذا التراث ورصد أسماء الشعراء العرب والمحليين. في هذه الحلقة نلتقي مع أحد المبدعين الكبار من شعراء النبط في منطقة الحجاز، وقد سارت بقصائده الركبان، وانتشرت قصيدته التي اخترناها هذا المساء، وقد انتشرت قصيدته في الخليج وفي الجزيرة العربية وبين جميع من يحب الشعر النبطي وهواة الشعر الشعبي في البلاد التي تسكن ناحية نخب بالطائف، ثم سكن الطائف لتحصيل العلم والمعاش. كانت له قريحة وقادة نظم الشعر النبطي، وفي عمر متأخر درس النحو والأدب ونظم الشعر الفصيح ولقب بشاعر الحجاز. يقول عنه أحمد محمد الحضراوي مؤلف كتاب نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن 12 و13، هو شاعر لطيف ومغوار غطريف، تخضع لشعره البلابل الأغصان وتنصت لغزله مسامع كل إنسان. وقال عنه محمد سعيد كمال مؤلف الأزهار النادية من أشعار البادية: خرج هذا الشاعر في عصره حاملاً لواء الشعر، إذا غرد أسكت البلابل، وإذا غنى أطرب المحافل، فارس الميدانين القريض والحميني، مدح وجهاء عصره ونال جوائزهم وبز أقرانه فلم يلحق له غبار. من قول بديو البغداني بالشعر الفصيح: سواجع الشوق باتت في أغانيها، تتلو فنون الهوى والوجد يمليها، فذكرتني عصورا قد خلت ومضت، حيث التصافي وروحي في تصابيها. ثم يقول: إذا تذكرت أياما لنا سلفت، خلت ومرت كأن الدهر يطويها، سحت عيوني بفيض الدمع وانسجمت، وأمطرتني وجادت من أماقيها. وله قصيدة يقول في أولها: ما يعطي الله إلا مستحقين، سبحان من سبقت أحكامه فينا، كل الأمور التي تجري بقدرته، يقضي بما شاء لا يقضي بما شئنا. أصر شاعرنا عهد الشريف عبد الله بن عون ومدحه بقصائد عديدة، وكذلك مدح الشريف حسين بن محمد بن عون. ومن قصائده الشهيرة المغناة قوله في أبياتها المروبعة: أول استبداي باسمك يا حنون، يا كريم ما تخالفه الظنون، أمرك المحفوظ في كاف أنون، أنت لي في كل مغوايا دليل، هيج أشواقي حمام بالغصون، بات ساجع في بديعات الفنون، بين تغريد وترجيع بهون، ما درني في الهوى مثله عليل. يا حمام الدوح هيشت الغرام، ما سبب نوحك ومالك من مرام، أعطني عهدك وخذ مني ذمام، بيعني شوقك وخذ شوقي

0: تخليده، والناس زرع الفنا والموت حاصدهم، وكل زرع إذا ما تم محصوده. ولا يدوم سرور لا ولا كدر، وهكذا الدهر تصدير وتوريد. تطرق في شعره إلى جميع الأغراض الشعرية المعروفة، ولكن في كل شعره غلبت الحكمة وتقلب أحوال الدهر، فترى الحكم منتشرة في أغلب قصائده، كما اشتهر بارتجالياته القوية في شعر القلطة التي بز بها أقرانه من الشعراء. قال مخاطبا أحد الشعراء: يا مادح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح هل الفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وأعراضها ما حسها على المنقود. قال عنه طلال السعيد في كتابه الموسوعة النبطية الكاملة: شاعر متميز عبقري فيلسوف في شعره، سارت بأخباره الركبان، فلمع كأشهر شاعر في عصره. كان ذات مرة في مجلس الشريف محمد بن عون الذي سقط الخاتم من يده وتكسر حجر الخاتم بعد ارتطامه بالأرض، فتشاءم الشريف فأنشد بديوي يقول: لا تخشى يا ابن رسول الله من حجر، رأى المكارم في كفيك فانفجر، وفاك سعدك إذ واف السعود، وقد أعطاك ربك سعدا يفلق الحجر. فسري عن الشريف محمد بن عون وزال عنه كدره وتشاؤمه. ومن نفحات الحكمة قوله: يا عبد هون كل مطرود ملحوق، لا تشتحن لك رب ما هو مخليك، اللي جعل لك روح جعلك مرزوق، كما تكفل بك من الخلق كافيك، يعطي أباب الرزق ما هو مغلوق، واللي طلبته من أنت محتاج يعطيك الرزق، له حبسه وله وقت مطلوق، وإن مت ظل عند قبرك يناديك. ومن غزلياته قوله: يا الله في نو إلى انقادي، نسم العوالي حين يذرنه، أمشي ولا أدري وين أنا غادي، في النار ولا رايح الجنة، سيدي حبسني وأوثق قيادي، أبوك يا حبس بلا سنة. إلى أن يقول: يا خالط الريحان والكادي، وبعيثران من فاحله بنة، والله لولا خوف الانقادي، يلي حمسني حمسة البنة، لأنهب أجلى دار بغداد وارسل على واليك بالمنة. توفي الشاعر بديوي الوقداني عام 1296 هجري، ودفن في الطائف. قصيدته التي نحن بصددها هذه الحلقة من أشهر قصائده على الإطلاق، وسارت بها الركبان وانتشرت بين عشاق الشعر من العربان، وحفظها كل شاعر وكل من يعشق الأشعار والقيفان، وهي التي يقول في مطلعها: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت عفنا بعض الأحوال. وهي مليئة بالحكم والأمثال وحوادث تقلبات الأزمان والدهور، وقد جاراها وجانسها الكثير من شعراء الجزيرة العربية لشهرة القصيدة الطاغية. ومن البحرين جانسها الشاعر فهد بحسين المسلم إذ قال: دنيا علينا بدت تجري غرايبها، تنبل جديدين عنها كل الأحوال. وجراها الشاعر البحريني الحدام الصباح الكبيسي فقال: قال الكبيسي تماثيل أني في دبها، من حكمة الجيل نظم فاخر عالي، أبديت وأفضيت من سري غرايبها، نظم جديد ولاه مثل الأسمالي، كن القوافي لوافي من مغايبها، من معدن الجيل مثل المعدن الغالي، الصدر يملي وكفي كان كاتبها، والمملي الكاتب اللي ما له مثالي. والآن مع هذه القصيدة الرائعة للشاعر الحجازي الكبير بديوي الوقداني العتيبي:
1: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، تاعد مواعيد والعاقل يكذبها، واللي عرف حدها من همها سالي، إن قبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ولا دامت على حالي، في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي، أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي.
0: نعاتبها نلومها، عفنا تركنا، تاعد يعني توعد، حدها أو حدها غاياتها، في غلبها يعني منصاعين لها، سوى متساويين.
1: جربت الأيام ومثلي من يجربها، تجريب عاقل وذقت المر والحالي، نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوع حيثما مالي، كم من علوم وكم ما داب نكسبها، والشعر مازون مثقال بمثقالي، أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاجل ومجنون حاوي كل الأشكالي، لا شك حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تاديبي مع امثالي، ان جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو محد من المخلوق يا والي.
0: الفي الظل، مازون يعني موزون مضبوط الوزن، امثالي يعني اشعاري، عزت مطالبها.

ويتطرق في نفس القصيدة إلى بعض النصائح والحكم، منها قوله: عاشر الأحرار من أهل الرتب، تستفيد العقل منهم والأدب، حيث هم أهل المروة والنسب، وترك الأسفال ما منهم حصيل. وقال بديو الوقداني من فن المجرور الذي تشتهر به الطائف: يا بارق اللاح في القطر اليماني، بات نوه يقود دن الرعد وامطره، سهر تخيله وعيني ساهره، يوم الخلايق رقود والفكر ما غيره. وقال في رثاء الشريف عبد الله بن محمد بن عون: الملك لله والدنيا مداولة، وما لحي على الأيام.

0: لم تتيسر لي يا والي، يعني يرأف بي ويرحمني.
1: قوماً إلى جيتها رفت شواربها بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي، وقوماً إلى جيتها سكت حواجبها وابدت لي البغض في مقفاي وقبالي. ما كني إلا مسوي حال مغضبها والكل في عشرتي ماكر ودجالي. يا حيف تخفي أمور كنت حاسبها واللي على بالهم كله على بالي. والجار جافي وكم قوم نحاربها والأهل وأصحابنا والدون والعالي.
0: رفت شواربها يعني تحركت شواربها، الردى كالي يعني النية السيئة مضمرة في قلوبها، سكت حواجبها كناية عن كراهية، مقفاي وقبالي ذهابي وقدومي انصرافي أو مجيئي. يا حيف كلمة قال للأسف، كنت حاسبها كنت أتوقعها الدون السافر.
1: والروح وش عذرها في ترك واجبها؟ راح الحسب والنسب في جمع الأموالي. نفسي بها العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وأنذالي. المال يحيي رجال لا طباع بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي.
0: الحاجات الرغبات لا طباع بها فاقدة للأخلاق القويمة. الهشيم يقصد العشب المتهشم، الدمدم المتحطم، البالي الرث القديم.
1: عفت المنازل وروحي يوم أجنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي. لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وإذلالي. دار بها الخوف دايم ما يغايبها، الضيم فيها وفيها بعض الأحوالي. جوعة سراحينها شبع ثعالبها، والكلب والهر يقدم كل ريبالي. عز الفتى راس ماله من مكاسبها، يا مرتضي الهون لا عز ولا مالي. دللت بالروح لين أرخصت واجبها، وانا عتيبي عريب الجد والخالي.
0: عفت كرهت أولالي أفضل لي، ما يغايبها لا يغادرها ولا يبرح عنها ولا يتركها. سراحينها ذئابها، السرحان الذئب، والمقصود الرجال الشجعان. والجريء والشجاع من الرجال يوصف بالذئب. شبع ثعالبها لأن الثعلب يصل إلى مبتغاه بالحيلة والخديعة فيشبع. الهر القط، الريبال الرئبال هو من أسماء الأسد. الهون الذل، دللت بالروح يقصد أنزلت مقدارها.
1: قومي تدوس الأفاعي مع عقاربها، ولها عزايم تهد الشامخ العالي. كب المنازل وقل البوم يندبها، يبكي عليها بدمع العين هالطالي. لتعمر الدار والقالات تخربها، بيع الردى بالخسارة واشتر الغالي. ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها، عن كل حر شهر في راس مطالي. دار بدار وجيران تقاربها، وارض بأرض وأطلال بأطلالي. والناس أجانيب لين إنك تقاربها وتكون منهم كما قالوا بالأمثالي. والأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي.
0: كب المنازل، دع المنازل واتركها، يندبها يبكي فيها. القالات الحوادث والكوارث، الردي السافل والدنيء من الناس. انسدت مذاهبها يعني انغلقت طرقها ومسالكها. مطالي أي ما على وسما، مناكبها مسالكها.
1: حث المطايا وشرقها وغربها، وقطع بها كل فج دارس خالي. وطعن نحور الفيافي في ترايبها، وابعد عن الهم تمسي خالي البالي. من كل عملية تقطع براكبها، فدافد البيد درهام وزرفالي. تبعدك عن دار والأخرى تقربها، واختر لنفسك عن المنزال منزالي. موت بدوية قفرة جوانبها، فيها الوطي السباع القبس مدهالي. أخير من ديرة يجفاك صاحبها، كم ذا الجفا والتجافي والتملالي. دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد وموت العز أولالي. إن المنية إذا مدت مخالبها، تدرك لو كنت في جو السما العالي.
0: فج وادي دارس ممحل خالي، ليس به حياة ولا سكان. أطعن نحور الفيافي في ترايبها، صورة تشبيهية جميلة. فالفارس الشجاع هو الذي يطعن برمحه صدر خصمه أو عدوه. ترايبها الترائب هي الصدر ما دون النحر. عملية ناقة في دافد البيد الصحراء الخالية، درهام وزرفال من ضروب وأنواع سير الأبل. دوية أو دوية صحراء مقفرة، وطي السباع آثار أقدام الوحوش. الغبس المتوحشة، أولالي أفضل لي، المنية الموت تدركك يعني تمسك بك تصل إليك أو تلحق بك.
1: ما قرت الأسد في عالي مراقبها، تسعي للأرزاق

0: ما حنت للأشبال والشمس في برجها والغيم يحجبها تقفي وتقبل لها في الفلك مجدالي.
1: ما قرت استقرت ومكثت، يعني لا تستقر ولا تمكث. الأسد الأسود بصيغة الجمع، مراقبها المرقب هو الجبل الصغير الذي يصلح لعملية المراقبة. ما حنت لا تشتاق، مجدالي منازل مختلفة.
0: رب السماوات يا محصي كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبود يا والي.
1: لجات جمع لجه وهو البحر العميق، لجه اللجه والبحر العميق، اشتبت شبايبها صارت كالنار المقدة، الغيث محبوس لم ينزل المطر النافع منذ أمد بعيد.
0: يالله من مزنة هبت هبايبها، رعادها بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشى تجاذبها، جذب الدلي من جبا مطوية الجالي، ديمومة أسبلت ورخت ذوايبها، وانهل منها غزير الوبل همالي، تسقي ديار شديد الوقت حاربها، ما عاد فيها البعض الناس من زالي.
1: مزنة سحابة، المنشى من جهة الشرق، الدلي الدلو، جبا عمق، مطوية الجالي البير التي رصفت جوانبها بالحجارة وتسمى الطوي، ديمومة أمطار غزيرة، أسبلت أمطرت بغزارة، أرخت ذوايبها صورة تشبيهية لهطول الأمطار بالفتاة التي أسبلت شعرها أي أرسلته إلى الأسفل. الوبل المطر، الغيث شديد الوقت يعني المحل والقحط الشديد.
0: يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها، فيها معاني جميع القيل والقالي، شبه الدنانير تزهي في قوالبها، في صرفها زايد عن قرش وريالي. يا رب توبه وروحي لا تعذبها، يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي، وازكى صلاة على المختار نوهبها، شفيعنا يوم حشر فيها الهوالي.
1: تماثيل أشعار تزهي تكون زاهية وجميلة في صرفها، يعني في ثمنها في قيمتها.
0: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، تاعد مواعيد والعاقل يكذبها، واللي عرف حدها من همها سالي. إن قبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ولا دامت على حالي. في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي. أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي. جربت الأيام ومثلي من يجربها، تجريب عاقل وذقت المر والحالي. نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوع حيثما مالي. كم من علوم وكم ما داب نكسبها، والشعر مازون مثقالا بمثقالي. أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاجل ومجنون حاوي كل الأشكالي. لا شك حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تاديبي مع امثالي. ان جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو محد من المخلوق يا والي. قوم الى جيتها رفت شواربها، بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي. وقوم الى جيتها صكت حواجبها، وابدت لي البغض في مكفاي وقبالي. ما كني الا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرتي ماكر ودجالي. يا حيف تخفي أمور كنت حاسبها، واللي على بالهم كله على بالي. والجار جافي وكم قوم نحاربها، والأهل واصحابنا والدون والعالي. والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموالي. نفسي بها العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وأنذالي. المال يحيي رجال لا طباعبها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي. عفت المنازل وروحي يوم أجنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي. لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وإذلالي. دار بها الخوف دايم ما يغايبها، الضيم فيها وفيها بعض الأحوالي. جوعى سراحينها شبعى ثعالبها، والكلب والهر يقدم كل ريبالي. عز الفتى راس ماله من مكاسبها، يا مرتضي الهون لا عز ولا مالي. دللت بالروح لين رخصت واجبها، وانا عتيبي عريب الجد والخالي. قومي تدوس الافاعي مع عقاربها، ولها عزايم تهد الشامخ العالي. كب المنازل وقل البوم يندبها، يبكي عليها

0: دمع العين هالطالي لتعمر الدار والقالات تخربها بيع الردى بالخسارة واشتر الغالي ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها عن كل حر شهر في راس مطالي دار بدار وجيران تقاربها وأرض بأرض وأطلال بأطلالي والناس أجانيب لين إنك تقاربها وتكون منهم كما قالوا بالأمثالي والأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها وقطع بها كل فج دارس خالي وطعن نحور الفيافي في ترايبها وابعد عن الهم تمسي خالي البالي من كل عملية تقطع براكبها فدافد البيد درهام وزرفالي تبعدك عن دار والأخرى تقربها واختر لنفسك عن المنزال منزالي موت بدوية قفرة جوانبها فيها الوطي السباع القبس مدهالي أخير من ديرة يجفاك صاحبها كم ذا الجفا والتجافي والتملالي دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد وموت العز أولالي إن المنية إذا مدت مخالبها تدرك لو كنت في جو السما العالي ما قرت الأسد في عالي مراقبها تسعي للأرزاق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تقفي وتقبل لها في الفلك مجدالي رب السماوات يا محصي كواكبها يا مجري السفن في لجات الأهوالي ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبود يا والي يا الله من مزنة هبت هبايبها رعادها بات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشى تجاذبها جذب الدلي من جبا مطوية الجالي ديمومة أسبلت ورخة ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي تسقي ديار شديد الوقت حاربها ما عاد فيها البعض الناس من زالي يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها فيها معاني جميع القيل والقالي شبه الدنانير تزهي في قوالبها في صرفها زايد عن قرش وريالي يا رب توبه وروحي لا تعذبها يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاة على المختار نوهبها شفيعنا يوم حشر فيها الأهوالي.
1: في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة من روضة الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.

0: البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: هنا البحرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
2: هنا البحرين،
0: إذاعة البحرين،
2: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
2: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: ما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني الإذاعة وحشتني بالأصحاب والصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغله محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم أمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت تجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية من أول.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع. وجاري سلطان الشريان الله يرحمه يعني شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع، فقال لي يوسف أنت زين تطبع سرعتك، وهلا أنا بوديك الإذاعة لين خلصت. والحمد لله من خلصت في نص 6/72، في 1/7/72 وداني الله يرحمه السلطان شريان وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الإذاعة اللي عند وزارة العمل القديمة اللي عند الكازينو

0: عند قصر الشيخ سلمان حاليا, لأن نعم. الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة وترميم, فتم من سنتين 72 ل 74 رجعنا إذاعة الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها, الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء.
1: نعم.
0: فرأسا مثل ما قلت اشتغلت يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب يعني كاتب طباعة.
1: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
0: يعني مثلا الرسائل تقارير نطبعها يعني تمثيليات مسلسلات البرامج اللي كان عندنا يعني عدة كتاب بهية الجشي الله يرحمه عبد العزيز بوحجي راشد المعاودة.
1: يعني القصد بس عشان نوضح للجيل الجديد هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابة باليد وانت تحولها الى كتابة مطبوعة بالآلة الكاتبة.
0: ليش؟ على اساس انه حق المذيعين او اكثر من واحد.
1: نعم.
0: يعني نحط كربون او نستعمل كربون مثل ما في او لو تصوير ماكينة التصوير ما في فنحط 6 اوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
1: صار عملية طباعة بورق الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمه
0: طبعا التايب رايتر القديمه اللي تكسر الظهر هذيك الشق وشخ هذه مو يعني
1: سلاح الكمبيوتر تسوي رياضه لاصابعك.
0: ايوه هذه يعني
1: وتحتاج الى قدر كبير من الدقه لان هي ببساطه هي بالضبط نفس الكيبورد اللي يستخدم الان في الكمبيوتر ولكن ما فيها الباك سبيس. يعني انت تغلط في الطباعه في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق عندك مساحه ان انت تعدل ترجع بالكلمه تشيل الحرف اللي في الوسط في الاول هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقه في التايب رايتر او في الاله الطابعه او الاله الطباعه يعني لازم تكون دقيق جدا لانه لو انت تضرب حرف بالغلط فخلاص
0: تتمحي بالبلانكو بلانكو لا عوزيت ولا عوزيت
1: واذا اوراق رسميه لا ترجع من البدايه
0: طبعا اكيد.
1: نعم
0: اكيد.
1: طيب فانت بديت في هذه العمليه في ان انت تكون تايب رايتر.
0: هو انا اقول لك شيء يعني احنا استفدنا واحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا لان الكتاب اللي يكتبون يعني مو سهلين في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور واحنا نطبع
1: يعني
0: القصه عايشين القصه شلون قاعدين هذا لين شلون بيقول هذا شلون بيتكلم وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت محمد خميس الله يرحمه وفاروق زينال وجزاف وتاليا وناس غيرهم بعد فالبهدهي فنعيش حاله ان احنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج وسلام هذه اشتهر.
1: نعم.
0: اول ما في تلفزيون اول الناس بس يبون تمثيليه نخلص الفطور نقعد نشغل الريد ودار مدار احنا العائله كلنا قاعدين ننطر تمثيليه اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه التلفزيون ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه ولا السبعينات بعدين يعني في السبعين اليوم تاخر ما كنا يعني
1: في الإذاعة ما كان في كل بيت بعد يعني خذ وقت للانتشار يعني.
0: فأقول لك يعني استفدنا يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي يعني منوعات بعد نفس الشيء راشد المعاودة سلطان سالم هذي كانوا كله يكتبون يعني غير سعيد الحمد عتيق سعيد عتيق سعيد ويانا كان يعني احنا يوم وانا اشتغلت ذي الفترة المكاتب المكتب اللي احنا فيه كنت انا ومبارك عيسى الله يرحمه واحمد ثاني هذي بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي كنا اربعتنا احنا في حجرة واحدة ويمنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى ويوسف حسن كان مخرج يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحه وأحمد يتيم الله يرحمه فكنا جروب واحد يعني احنا دائما وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية الجشي ويانا بعد بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد وبدرية عبد اللطيف وعاشر وبدرية كمال فوزية شنو

0: وهذين كلهم الجماعة عقب جاوا يعني أمين الشمران، إبراهيم مصطفى، فيصل رويعي، عيسى الجلاهم، هذين كل على الكنترول كانوا المهندسين. الله يرحمه صديقي كان علي النجار، وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير ما الأخبار، غير ما قسم الأخبار بعد الحسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم، نبيل صحاف، أحمد جمعة، هكذا كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
1: نعم. إذا نقدر نقول إن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة، هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين. الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تدوق وتخرج بالثانوية، فإلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع، لأن أنت لازم تطبع، تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة، تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة، إلى أي درجة أثر في شخصيتك، في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول أنت للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة، وصار كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
0: خلاص استفدت وايد يعني من عارفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة. بس في الحياة يعني وهنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد بن محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر. وعدت إبراهيم كانوا يعطينا إياها عشان نطبعها، وخطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون فتشين الخط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمة أو كلمة ما نعرفها نرجع لها يعني هاللون. بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ أحمد محمد مو بشاعر سهل يعني
1: صحيح.
0: عن كل المناسبات اللي تصير في البحرين أي شيء يعني حتى الدينية حتى وكان لنا سلطان سالم هذه كان عنده مؤسسة خاصة وأنا اشتغلت عنده في العصاري يعني هاللون. فكان يسوي رسائل حق الوزراء حق المسؤولين حق ذي يعني بال 13 صفحة وأقعد أطبع له بالهذا التايب رايتر العادية يعني فمن كلمات اللي هو صرت أنا أكتب شباب أكثر شيء في الإذاعة اليوني يوسف تعال سوي لي أخوي رسالة حق المرور ولا رسالة حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق فتعلمت أطبع حق كل واحد برسالة يجيني
1: يعني نقدر نقول إن الصيغة الرسمية للرسائل الرسمية صارت سهل عندك
0: تقريبا للحين
1: في أي موضوع
0: للحين بعض الناس يهوني فهذه الفائدة اللي استفدتها يعني صراحة.
1: طيب الآن الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم، يقرأ كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك، يعني غيرت وظيفتك أو بديت تأخذ خط ثاني متى؟
0: وحتى وأنا في هذا العمل اللي أنا أقول لك عنه كان بعض الأحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني إذا إجازة أو مشغول أو شيء كنت أنوب محله. عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجرة معاه وهو اللي يجيب الرواتب. أول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه. وعندنا كان نوع الأوفر تايم الأوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم هاللون. فكنت أنوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول أصير أنا محله. تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الإذاعة الإنجليزية 2/4/77 فتحت الإذاعة الإنجليزية. فأنا أساس ربي أطور روحي ربي أغير اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون هو اللي سوى كل شيء.

0: الاذاعه هنا في المبنى، في مبنى التلفزيون، المبنى الخارجي، المبنى اللي كان اول ما افتتحوا ار تي في البحرين التلفزيون صار الاذاعه الانجليزيه محله. فرحت له قلت له والله يا استاذ ابي انقل عندك، رحب بي يعني. ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتحت الاذاعه التحقت بالاذاعه الانجليزيه.
1: حلو.
0: عملي يعني في الاذاعه الانجليزيه طباعه بعد نفس الشيء، مو بس طباعه يعني كل شيء اللي على بالك، اخبار، رواتب، كشوف، جداول، جداول مذيعين او اللي نطبعها، جداول الدي جي، يعني ما في شيء ما اسوي. بعدين صار عندي الاعلانات، هذه الاعلانات تعلمت يعني منه طبعا استاذ احمد شلون نسوي الاعلان، يعني نحجز الاعلان بطريقه مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات، واني بعدين نوزع الاعلانات في الكشوف، وكل يوم مثلا 50 اعلان 40 اعلان 30 اعلان، وكنا ناخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نطرشها الحسابات عند سامي خان. واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الاعلانات والاذاعه في التلفزيون.
1: نعم.
0: يوميا يعني اي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له، يسوي الوصل الله يعني حق
1: المعلن.
0: والاعلانات بعد انت اللي اخذتي الاعلان، مو بس انه بس بتكتبينه بتخلينه، لا تعالي بالشريط. الشريط شلون يسجل؟ اول كان على ريل، سجله على ريل، فتصوري 20 اعلان هالكبر يعني من تعال دور بالاعلان الواحد واحد واحد. تالي تطورنا صار كاترج، اول طلعوا كاترجات، صار الاعلان على الكاترج
1: يخلون مو محتاج ان انت تقطع
0: الشريط. لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي.
1: نعم.
0: فقمنا نستعمل الكاترج. انزين بعد انت بعد ابي واحد يسجل لي بعد يعني مو فني في التسجيل بس لازم بي لي واحد اللي يسجل يعني ينقل من ذي لذي. تعالي دوره يعاد من يا فلان ترج فلان ترج هلون. انزين احط الاعلان يتصل لي مال مكان الفندق، ليش حطيت الفندق في قبلي؟ احنا لازم قبل يشتكون علينا لان الاعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني يحتكون يعني. المذيع نفس المذيع يقول انا تمللت وانا احط ما اتكلم واحط تقنيه ما في مجال، لازم احنا نوقف على راسي، لازم تحط شغله دافعين.
1: نعم.
0: واذا ما سمعوا اعلانهم تعال فجج وياهم يعني هلو. فأقول لك يعني شغلة هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق الإذاعة الإنجليزية. وبعدين كنا نسجل يعني بعد في شيء ثاني ما قلت لك، أول لا عندنا فاكس ولا يمكن ماكينة التصوير يبني عقب الأخبار شلون ناخذها. أول الأخبار حتى مبغان حتى الإذاعة العربية
1: أنا برجع حق ذي التقنيات. نعم. بعدين بس أنا نبغى أتابع تطورك. أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل أخذت دورات يعني.
1: نعم.
0: موج احتكاكي كله انجليز اللي يشتغلون معاي.
1: نعم.
0: فلازم تتعلمين يعني
1: تطورت اللغه عندك. جميل. زين وبديت تكتشف اشياء اخرى حتى في العمل الاداري لما مسكت الاعلانات.
0: نعم.
1: بديت تستوعب حتى طريقه العلاقه ما بين المؤسسه والمعلن.
0: نعم.
1: الجزئيه اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع عليه المادة.
0: نعم.
1: كل هذه أنت يعني. نعم. مريت فيها. طيب بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية طبعا بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم.
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذه المشهد في ذي الفترة، كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتوا كموظفين؟ كنتوا متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنتوا تعودتوا عليها؟
0: يعني كل واحد في مجاله مثل

0: اللي انا اتخصص فيه انا اهتم فيه بس يعني اشياء اداره يعني اعداد يعني كان برامج المنوعات والاشياء هذه ما اتدخل فيها هذول. انا بديت في الرياضه ويا اذاعه البحرين من 82 83، وبحكم انا كنت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد يعني الايام اللي كنت العب كوره لان كنت متعلق في الكوره. وبعدين صرت حكم من 81 ل 91، كنت حكم ساحق كره قدم. عندي طبعا المعرفه دبل مع الله يرحمه نبي العلوي.
1: نعم.
0: ففي برنامج الرياضه هو وتوفيق صالحي قابل يقدمونه في ذاك الوقت. فقلت لهم يعني انا اقدر اعطيكم نتائج مال المباريات، يعني اول نتيجه المباراه مو مثل الحين تشوف التليفون تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجه؟
0: بصفتي انا حكام. احنا كل اسبوع نجتمع الحكام، لجنه الحكام، نسجل اسامي اللي بيحكمون من ومن ومن، يعني لازم يصيرون 3 الحكام و2 مساعدين.
1: نعم.
0: فكلهم اصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات اروح اذاعه البحرين، كنت هناك في المنامه، اتصل في الحكام واحد واحد اخذ شوف النتيجه، يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجه عاد. شلون صعوبات
1: السؤال؟ الحين انا قاعد احاول انني يعني احاول اني انقل حتى المستمع اللي يسمعنا لذاك الزمان وتلك الفتره. تليفونات موبايل ما في؟
0: ما في.
1: زين تبي تتصل تتصل على التليفون الثابت.
0: نعم.
1: زين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي،
0: اتصل في الثاني اتصل في الثالث
1: اللي هم الحكام اللي ماسكين المباراه،
0: زوجاتهم يهاوشوني يعني خوش تعب حاج هو قاعد يسمع يبدل انت بس قولي لي النتيجه
1: كم.
0: اي لان لازم اتصل في نبيل والله يرحمه التوفيق اقول لهم النتيجه عشان يسجلونها.
1: ذكرني باسم البرنامج.
0: صدى الرياضة.
1: صدى الرياضة هذه استمر لأكثر من 17 سنة.
0: نعم.
1: مع الأستاذ توفيق صالح.
0: نعم.
1: الله يرحمه.
0: نعم.
1: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن. نعم. كان وايد يتكلم. نعم. عنه شكثر كان ياخذ من وقته
0: طبعا
1: ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت.
0: نعم.
1: تتكلم عن أرقام حيوية، يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا.
0: نعم.
1: أو عن الزهور أو عالم النباتات، فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر.
0: نعم.
1: لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في في لجنة تحكيم في نتائج، هذه يواجه صعوبة وسائل الاتصالات في ذلك الزمن.
0: نعم.
1: شلون أنت تكون في تحدي في أن أنت توفر المعلومة وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون أو السوشيال ميديا كان موجود. فطبعا الله يرحمه أستاذ توفيق كان تكلم عن كذا قصة، بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت يعني كنت تلاحقها بالتليفون؟
0: بالتليفون. وبعد أزيدك إذا ما حصلت الحكام أتصل المدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق، يعني نتيجة مهم تطلع. وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون نتائج، ليش؟ أنا بني أعرفون موقفهم الشباب ناشئين وأشبال 3 نتائج
1: نعرفون النقاط كم من. إيه. اللي بيلعب وياهم
0: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد.
1: نعم.
0: لأن
1: نعم.
0: ما كانوا منقولين أول ما في يعني ولا في مثل ما قلت اتصالات.
1: إيه.
0: والجرائد ما يقدرون يشرون ثاني يوم لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون. فإحنا كنا لا في نفس
1: وأصلاً الجريدة لازم تنطبع يعني ما بتنتظر هذه التقارير
0: لأن إحنا نسبق الجرائد.
1: فأنت إحنا خبرنا يعني خلنا نستوعب الآن إحنا نقول في مباراة الحين اليوم مثلاً الساعة خلينا نقول الساعة 7.
0: نعم.
1: طيب طلعت نتيجة 9.
0: نعم.
1: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضة الساعة 12 مساء.
0: نعم.
1: منتصف الليل.
0: نعم.
1: أوكي أنت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة.
0: لا بس إحنا كان يعني برنامجنا
1: لا نعطي مثال فقط.
0: أنا ايه. 9 إلا 4 يعني ما تقدم تداركين.
1: أنت لا صعبت الموضوع الحين.
0: 9
1: معناته أنت حتى أحيانا ممكن يكون في مباراة تجري على أرض الملعب والبرنامج

0: برنامج على الهواء
1: ولحن صارت يعني صارت
0: ايه؟
1: في بعض الاحيان كان على الهواء واحنا شو اسمه اتذكر يوم سنه من السنين النادي الاهلي خذوا البطوله واحنا كنا مع المدرب عدنان ابراهيم واحنا نكلمه في كان هذه يعني فتره مو يعني قديمه
0: ايه؟
1: يعني قبل كم سنه وقت اللي كانوا يلعبون المحرق والرفاع اعتقد فقلبوا الرفاع خربوا نتيجه المحرق صاروا الاهلي الاول وهو على التلفون قال يعني يعني الحدث يعيش الحدث واحنا على الهواء صوره يعني
0: تاخذنا بالتليفون يعني
1: بالتليفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما تقولين يعني هاللون كذي.
0: طيب في عالم الرياضه الان بعد هذا المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق وانت اصلا مثل ما تفضلت انت اصلا رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال لك علاقاتك لك رؤيتك الى اي درجه تشوف ان الاعلام الرياضي في البحرين الان خلني اختصر واقول ما له هو ما عليه من وجهه نظرك استاذ يوسف خير.
1: والله شوفوا انا عندي الكل مجتهد انا ما احبط من احد اقول له هذه لا مو زين وهذه زين اللي يكتب يتعب هذه مجتهد يعني انا الصراحه ما تحيز حق فلان وفلان وعلان لا ما دام انت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال ان شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير احسن واحسن والناس ما اللي يقيمونك بس مو ينتقدونك بس يساعدون المفروض يعني يخلون الواحد يعني انا بديت ويا هذه أنا قلت لك للنتائج بس 82-83 بس لما انتقلنا من إذاعة الإنجليزية من احنا أول كنا مثل ما قلت لك في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي احنا فيه حاليا
0: اللي هو مجمع وزارة الإعلام
1: مجمع وزارة الإعلام
0: نعم
1: احنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة فصرنا احنا
0: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الأجنبية
1: في المنامة في
0: المنامة
1: في المنامة
0: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
1: العربية ككل
0: العربية كلها صارت هنا في مجمع الإعلام
1: نعم.
0: في مدينة عيسى
1: تمينا 89 تمينا في العدلية سنة 89 رجعنا احنا هنا أعطونا ذي القسم اللي كان هنا كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت سنة 90 توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويا يغطون حق الله يذكرها بالخير نسيت أقول لك اسمها أمينة حسن أستاذ الفاضلة كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
0: اللي هو صدى الرياضة
1: صدى الرياضة
0: على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق
1: مو بس توفيق يعني غطي الأخبار ككل
0: لا أقصد هو مو موجود كمذيع
1: أي مو موجود هو راح الكويت كان أقول لك
0: هي أستاذ أمينة حسن صارت تقدم بداله
1: تقدم برنامج الرياضة
0: أيوة تمام
1: إيه
0: زين
1: واستمرت يعني معانا فترة طويلة يعني إحنا استمرنا معاها ما شاء الله هي أقدم منا يعني
0: نعم صحيح
1: فقلت حق نبيل قلت له يعني في أستاذ نبيل يعني في أشياء يعني ما أدري يعني مو بهالقد أنا حسب وجهة نظري قال لي انت مستعد تشتغل وياي حق معيد قلت له ايه ليش لا هلا فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه وقال لي بس من الليله تعال فقمت بدايتي انا بعد يعني ما عديت برنامج رياضه هذه في الحكي في 90 فكنا احنا نعتمد على شنو على التلكس اول في التلكس الاخبار اللي تجي كلها المطبوعه في وكاله الانباء الاخبار نروح نقص الاخبار وكانوا يمعون هما حتى قسم الأخبار القصاصات من الرياضة يخلونها صوب واحد
0: طبعا لصرف عملية
1: ايه فكان في يعني الدوري الإنجليزي دوري الألمانيا ولا الدوري الإسباني ما كان مشهور هالكثر يعني
0: لا كان الإيطالي والإنجليزي
1: الإيطالي كان مشهور الألماني
0: ايه الألماني والإنجليزي
1: والأخبار العربية
0: الإسباني هاي هبيت بعدين
1: الاسباني يوم يوم لاعبين
0: بس فترة هذه التسعينات
1: اكثر شيء الانجليزي والفرنسي
0: والايطالي والالماني
1: نعم
0: طيب يعني انت تتكلم عن فترة حساسة انت قلت انتقلت في التسعين والتسعين
1: بديت في الاعداد
0: ايوه الاعداد البرنامج الرياضي في التسعين ذي السنة اصلا كانت سنة مهمة

0: مفصلية على مستوى الإعلام. ولها خصوصية في الخليج. فكلمنا عن ذي الأجواء، شو اللي صار في 90 اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار. احنا نتكلم عن فترة غزو الكويت 90-91، وكيف استقبلته في الإعلام البحريني هذا الحدث، كيف تعاملته؟
1: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
0: دورة
1: العراق والكويت،
0: هذه كلها كان التسخين قبل
1: إيه، هذه كان قبل الحرب،
0: قبل الغزو.
1: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه
0: اللي
1: 90
0: اللي صارت في الكويت.
1: أول شيء السعودية كانوا منسحبين مال عباو،
0: بعدين
1: العراق انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هنا يعني
0: تظهر على السطح.
1: إيه.
0: نعم. طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى؟
1: 2477
0: كمشروع.
1: كمشروع هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان، هذه فكرة من الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام ذاك الوقت.
0: نعم.
1: طلب إنه يسوي إذاعة إنجليزية، طبعًا الإذاعة الإنجليزية مو بحق الإنجليز، حق غير الناطقين بالعربية ككل.
0: نعم.
1: فهذا يعني الهدف منه، أساس يوصلون الأشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
0: المقيمين غير الناطقين بالعربية على أرض البحرين. كان هذا الهدف من الإذاعة الأجنبية.
1: نعم. وبدأت مهندسين اثنين باكستانيين اللي أسسوا يعني اللي بدأوا في الشوكة وأطهر، اثنين هم اسمهم. وفي كان في بابكو عندهم إذاعة في عوالي.
0: نعم.
1: عندهم إذاعة.
0: نعم. إذاعة داخلية.
1: داخلية.
0: نعم.
1: بث داخلي. كانت واحدة اسمها آيلين جونسون وواحدة أن شيردن، هذين أول مذيعتين اشتغلوا في الإذاعة، ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات ومواد وذي يابوهم نقلوهم عندنا. يعني أنا ما قبلي صاروا بشهر بس أنا لحقت عليهم وعرفت.
0: إيه.
1: يعني
0: إيه.
1: وكان في واحدة اسمها آيريني مور، هذه كانت سكرتيرة حق يعني أحمد سليمان واللي هي ترتب تنظم. واشتغلنا ممكن ثلاثة أو أربع مذيعين دي جي، اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء، اللي وقارئات أخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون، كنا الوكالات الأنباء مثل ما أنت تفضلتي بالإنجليزي طبعا يحررون النشرة. زين الأخبار المحلية شلون؟ ما كان لأنا وأحمد سليمان، أنا أول كنا حتى يعني نسمع الأخبار من إذاعة البحرين يعني ونكتبها، أنا أسجلها عندي بالمسجل أرصدها مثل ما تقولين، إذا نأخذ الخبر العربي يترجمه أحمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الأخبار
0: هذه وأنت تسمعها في الإذاعة العربية.
1: أيوة. ننقل الخبر نكتبه، أو ساعات يعني طايفين شذي عنده نسخة يعطينا من يعني دائما يومية أول أخبار الأميرة والله الشيخ عيسى الله يرحمه بعد
0: الأخبار الرسمية،
1: الأخبار الرسمية ومجلس الوزراء
0: وقرارات الدولة أخبار الدولة
1: على أساس أن الجماعة
0: المقيمين
1: يعرفوا من الأشياء.
0: أنزين تعتمدون على الصحافة المكتوبة ولا
1: لا؟ ما يعني حكى بث مباشر لا.
0: إحنا نتحكي عن فترة السبعينات بداية الثمانينات.
1: لا ما كان.
0: طيب والله هذه معلومة حلوة، أن الطاقم الذي بدأ في الإذاعة الأجنبية كان طاقم نسائي، كلهم سيدات اللي ذكرتهم.
1: أي نعم.
0: اللي كانوا يشتغلون في الإذاعة.
1: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي، لا هذا بوب ماكريدي وسون روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك أعتقد شلون، يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم أنا.
0: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا هؤلاء السيدات يعملن في الإذاعة الداخلية لشركة بابكو، شركة نفط البحرين
1: قبل أيون عندنا.
0: وإلى أي درجة استفدتوا من وجودهم؟ يعني الخبرة ولا المواد ساعدتكم؟ هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني.
1: هم جايين بارزين عبارة، ما تتعبين تدربينهم، عارفين كل شيء بس.
0: نعم.
1: إنه ما توجيه من المدير.
0: نعم.
1: ولا كل شيء ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني. بعدين احنا ما كنا بدينا بست ساعات.
0: نعم.
1: مو بأربع وعشرين ساعة مثل الحين، بدينا من 12 إلى 6، من 12 الظهر إلى 6 فترة واحدة.
0: نعم.
1: عقب تدرب

0: أجنة عقب صار من 9 إلى 6 عقب صار من 9 إلى 9 يعني فترة فترة كل ما يزيدون طبعا
1: العدد 6 ساعات البث يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في أن أنت توسع مساحة البث وعدد العاملين.
0: لا لا لا الأجهزة وعندك أنا في ذبذبات خاصة أو نعم. شو تحجزينها يعني وبعدين الميزانية اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعة أنت ما عندك ميزانية تدفعين حجمين يعني هلا وأول ناس اشتغلوا بحرينيين على انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان وتالية والبنات على الكنترول يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق هذين اشتغلوا على الكنترول
1: على المكسر
0: يعني وبعدين يانا جعفر سعيد عقبها بعد يمكن أشهر جعفر سعيد لزال لي العام كانوا يشتغلوا الإذاعة الإنجليزية يعني فكان زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عبارة نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها اسم الأسطوانة اسم الأغنية المدة اللون مثل ما تقولي يصفون الأغاني هذه مفتوح على الكنترول ولا على الكنترول ما يركبون
1: يبدلون
0: الاسطوانة يبدلون الشريط
1: طيب. بحسب جدول البث طبعا
0: حسب اللي مكتوب
1: طيب متى بدأ يصرف عندكم كوادر بحرينية أنا أتكلم في الإعداد والتقديم
0: شو إحنا إذاعتنا اعتمادها كلي على البث المباشر
1: نعم
0: يعني صارت فترة في 6 مذيعين كل مذيع 3 ساعات يعني يغطون 18 ساعة في اليوم
1: نعم
0: الفترة الباقية نحط موسيقى من الليل يعني من 12 في الليل إلى الصبح هذه في الأوقات العادية يعني أشياء في ضرورية لا لازم يكون أحد متواجد وفي برامج هذه كان أحمد سليمان اتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله يزودون كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم وبرامج مسجلة برامج ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه يعني المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا أحمد الخنة ومحمد الرميحي ونادر الشراوي وصادقي وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت دي جي في نفس الوقت يعني كانت بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك وزاد نعم. بس ومشينا على هالحالة
1: جميل طيب بعد يعني دخولك هذا المجال وان انت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر او وكأنك اكتشفت نفسك في جوانب أخرى في العمل الإذاعي أن أصبحت أكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية كيف يتم إنتاج البرامج كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود طيب انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل خصوصا وأن مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد وتعرف كواليسه تعرف من فيه تحدياته صعوباته حتى القصص الخفية اللي فيه كونك في الإعداد إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة
0: أنا عندي مجلد كل أسماء وأرقام يوم كنت شفتيهم قبل عندي أسماء وأرقام اتحادات كلها السلة الطائرة اليد التنس البولينج كل العاب رياضية عندي أنا أساس الناتج

0: هذا مع هذين نتائجهم من اللي بيلعب بكرة من لعب اليوم البطولات اللي تصير خارجية كم بطولة شاركت وياهم كم يعني. وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها فكانوا يزودوننا بآخر الأخبار احنا يعني نمشي على أهم الأخبار مثلا أول شيء المحلية عقب الأخبار العربية عقب الأخبار الأجنبية ساعات يصير عندنا لقاء مطور يمكن اللقاء ياخذ الوقت كله ما نقرأ حتى خبر واحد حسب الحدث اللي صاير يعني
1: حسب الأهمية
0: ومع مر الوقت صار برنامج نص ساعة من ربع ساعة صار نص ساعة فالواحد تأقلم يعني الأخبار اللي أنا أخذها بعدين صرت على الكمبيوتر قامت تجيني بارزة ما يحتاج قص ولاصق بس تأخذين الخبر تنزلينه وتطبعينا وانت ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء هذه
1: اني حق موضوع التطور التقني اللي انت فضلت فيه يعني واضح ان ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي أنا بس قاعد أتخيل إذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديرة برا البحرين وانتم تبون تحصلون النتيجة شلون تحصلون هو يتصعب الموضوع
0: والله يعني معرفة الأخ توفيق ما شاء الله واسع بالخليج كله
1: صح
0: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم أنا حتى في البحرين هني يعني من الكويت من السعودية من قطر من الإمارات كنا نتصل فيهم نتصل في الجوكر نتصل في المطلق اللي من الكويت ناخذ الخبر منهم فريش أي شيء حدث مهم رأسا نتصل لهم يعني فكانوا يعطونا رأسا وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية يعني من كل مكان المنتخب راح احنا وراه حتى نتصل في مثلا مدير المنتخب أو لاعب من اللاعبين أو شيء وقت اللي بيلعبون أو وقت فايزين أو وقت شيء ف يعني أي مناسبة ما نفوتها يعني
1: وطلعون معاكم على الهواء
0: طبعا كل على الهواء احنا ما في تسجيل
1: طيب أنا برجع مرة ثانية لموضوع التطور التقني لأي درجة سهل عملكم وذكرني إذا نسيت أن احنا نرجع لموضوع أهمية شبكة العلاقات العامة للإعلامي كنت تكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
0: هالبداية
1: أوكي بعدين تطور الموضوع وصلت إلى الإعداد ومهمة الإعداد أصبحت أكبر لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال وهذه صح وهذه خطأ فأنت دخلت في عالم مختلف الآن طيب إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك خصوصا أنت عشت في فترة الصعبة وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت أنت قاعد يك الخبر
0: أنا ده بقول لك عن تشعب شغلي يعني مو بشيء واحد أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم يعني هاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة الإذاعة والتلفزيون طلبتنا الدكتورة هالة العمران أنا أحمد سليمان قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج
1: التسويق
0: ليش لأن يعني مش سوين اشتراك جديد مع أمريكا برنامج منزلينه اللي إحنا ندخل الإعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة يعني كل شيء مرتب واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله فهذيك الفترة هذه أعتقد في 90 يعني 92 أعتقد بالحدود فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر أداوم في الماركتينج أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم أرجع مكتبي هنا في الإذاعة الإنجليزية أواصل عملي العادي هو الحضور والانصراف الرواتب الكشوف الأوفر تايم الرسائل التقارير
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية
0: نعم كل شيء كتسويق وكتسويق

0: وبعدين مثل ما قلت لك يعني لان احنا اخذنا الكونتراكت او الاتفاقيه مع المعلن ولازم يجي بالشريط ولازم بعضهم يتاخرون وبعضهم بعدين صار عندنا في اللغه العربيه وايد اخطاء يبون لنا الاعلان فلازم انا اسمع واحد اللي يكون دقيق في الاملاء في النحو فكانت الله يذكرها بالخير أمينة حسن تساعدنا وابراهيم عبد الكريم الله يعطيه الصحة والعافية وبعدين أولنا استاذ اللبناني اللي اشتغل فترة عندنا تذكرينه كان هو يدقق لي في إذا في خطأ ملائي أو نحوي نراجع عليهم ومثل ما قلت لك تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان تعالي مثلا ناس 100 إعلان ناس 50 إعلان يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وهاي الساعة 12 إلي ما أخلص شغلي 2 3 4 اللي يكون بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفة أن حرب الكويت سنة 91 طلبني حسن عبد الرحمن قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر أو ساعات من 6 إلى 8 للنشرة الرئيسية 8
1: إيه؟
0: وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية
1: نعم
0: يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من شو اسمه
1: نعم
0: لكن تشتغل في الماركتينج واشتغل في الإذاعة الإنجليزية واشتغل في الأخبار ومعد برامج رياضي كنت 4 شغلات أسويها بإضافة لأشغال ثانية
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي القوز كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنان نيلة ومريم موسى ولطيفة هذه كانوا يكتبون باليد أنا أطبعها لهم برنامج العام برنامج القرآن الكريم برنامج وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي أخلص ذي أسوي ذي يعني ما شاء الله ما وقفت يعني ما مل من الشغل
1: تحب انت
0: على طول على طول
1: بس نرجع ونقول ان التطور سهل عليك هذه المهام
0: نعم اكيد
1: يعني انت ما اعتقد ان انت راح تقدر ان تتوفي بالاربع وظائف هذه اذا ما كانت الامكانيات المكتبيه بعد
0: نعم
1: تساعدك على ان انت تنجز فانت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبه وعشت في زمن السهوله كيف ترى الفرق بين الزمنين في موضوع أن الإمكانيات والتطور التقني سهل عمل الإعلامي؟
0: وأكيد يعني لو مو التقنيات اللي تساعد ولا ما تقدرين توافقين بين مي وبين مي يعني فهذه الشيء يساعد هذه غير لأقلتش الرسائل اللي أسويها غير التقارير كنت أساعد بدرية العامر في أشياء إدارية وايد كنت أدقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر تجيبهم لي أنا كل الموظفين كلكم أنت وكنت أشيك عليك واحد واحد أعرف الساعة كم ليات الساعة كم طلعت الساعة كم وأكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مال هذا التشكيل الوظيفي كل سنة نسوي كل سنة نطبعه ويردون يعيدونه وكل سنة نسوي ويردون يعيدونه بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته كم مرة أدناه كم مرة
1: قصدك التوصيف الوظيفي
0: الوصف الوظيفي نعم. حق كل موظف
1: وكل سنة تكتبه وكل سنة
0: بس هذا ما وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد أي إن مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء
1: ويا عذابك يا يوسف
0: بعد أكن أقول لك إحنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء ما يعني
1: أحسك تمر بذي كله بي يعني خلينا نقول لو الإنسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد
0: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف
1: وأنا هذا اللي كنت أقصده
0: ما نوقف
1: أنت الآن في ما كان في تذمر ما حد يعني من هلك أبدأ هذه أن يعني أنت مو موجود ترى أنت تشتغل 12 ساعة
0: ما في تذمر الحمد لله
1: انت ما حسيت انك قصرت
0: انا نفسي كان اقول لك يعني انا ممكن قصرت في حق عيالي لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
1: غطت مكانك
0: صار ايه ما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا
1: ويا ابو

0: الحمد لله ما بلغك.
1: يعني الأمور طيبة الحمد لله. يعني
0: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة، قال ذي الجزئية، قال إنه يعني لما تكلم عن ساعات العمل في اليوم قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح، ما يوجب العرب، ما يدري عن أحد، لأنه كان مسحول في البرنامج. فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب إنه ما كان موجود في مواقف معينة. فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً مش كثر يعطيك الإعلام مش كثر يأخذ منك، ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية. صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها، بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت.
1: نعم.
0: وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم بدأ يصير في شباب في شابات في بحرينيين مو بس أجانب، وبدأ يزيد ساعات البث. إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية والإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين، حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين، شنو أنشطاتهم، شنو فعالياتهم.
1: إحنا عندنا رسائل كانت تتينا من كل دول العالم، أكثر دول العالم.
0: نعم.
1: في كان عندهم ظرف معين، هذه مال اللي يسمعون الذبذبات الإذاعية، يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحكي تقول كذا، ونرد عليهم. كان عندنا كارد مطبوع بارز ثانك يو كذا من شو اسمه، نرد
0: وكانوا يقرشون قيمة
1: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء في شو اسمه، فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب إن إحنا مشكورين إن ما يعطونا. شوف يعني لأي درجة إن ما يهتمون.
0: إيه يعني كان في ردة فعل.
1: في البواخر اللي تجي البحرين، السفن اللي برا الليون ما كان عندهم تلفزيونات ولا شيء، كله يسمعون الإذاعة. ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين، اللي يطلب أغنية، اللي يطلب شيء معين.
0: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين، أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البث، تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة.
1: نعم.
0: في البحر
1: الخليج. نعم. كان القطار توصل لهم، المنطقة الشرقية توصل لهم.
0: يعني والتفاعل هو اللي بين لكم هذا.
1: أقول لك الرسائل ما تسكت. بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من أيام اللي إحنا في العدلية.
0: نعم.
1: إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت. نأخذ يعني المعلن يجيب له ساعات 100-200 فانيل يوزعوهم، إذا نوزعهم على أي أساس؟ أو يجيب لك أقلام يوزعوهم. إحنا قلنا لهم لا صبروا، إحنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص. على كل فانيلة، ونحط اسمهم على اليد بس على الكتف يعني هنون
0: على الأكمام.
1: أيوه على الأكمام. وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا، ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لأن إحنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات 10، يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من هو، يستلم من المحل،
0: من المعلن
1: من نفسه. المعلن انت كسبت زبون يالك ليه محلك، انت هو اللي انداش عندك وانت استفدت منه. ايه
0: وصل لمكانك.
1: فكانوا يتصلون يعني شغل لك. وفي فترة خلينا بامبر سكر يكلف 100 فلس، هل يرصقونه على السيارة؟
0: لحظة، أنا تقصد أن هذه الجوائز هم يروحون يستلمونها من
1: أيوة حلو. إحنا نأخذ هذه، إحنا نستفيد، مو بنستفيد كل دينار نطبع فيه الفانيلة، يعني مع شركة متفقين يوما.
0: نعم.
1: دينار واحد
0: تكلفة الطباعة
1: 500 فلس، هذه حق الطوابع حق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
0: أيوة.
1: وفي بعدين كل الأشياء اللي اكتمت وسلم لها كل الأشياء اللي دارية. ف يعني كان باستمرار في

0: يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي، لو شيء بسيط لكن يشاركون.
1: صحيح، في تفاعل كبير،
0: في وايد وايد،
1: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية، المراهقين، الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغاني الأجنبية. فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير، خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات والطالع. إذا تصحح لي.
0: لا فعلا يعني أنا أقولها يعني يونا الإذاعة هناك يوم إحنا في العدلية يجون ساعات زوار مثل ما تقولين متحف جايين يستأنسون، يبون يشوفون الإذاعة، يشوفون المذيع، يشوفون يعني مثل ما قلت إحنا أرجع لش حق الإذاعة العربية. هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرتهم مثل ممثلين، الرسائل كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل يعني حق حسن كمال، حق سعيد الحمد، حق عتيق سعيد، حق تجيهم رسائل معجبين يعني من العرب وهلهم من سواء البحرين أو خارج البحرين. وما يطلبهم مستمعون كان على فترتين أول يقدمونها الصبح والعصر
1: والمساء. إيه صح،
0: وكانت خياش رسائل خياش نفرزهم يبونهم عندنا هنا، يعني هذه طالب اغنيات فلان، هذه طالب اغنيات فلان، هذه المذيعه ما عندها وقت تبطل.
1: انا اقدر اتخيل حجم الرسائل، لان انا اتخيل الحين تتكلم استاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول بابا ياسين خلطه بلطه.
0: اي نعم،
1: يعني هذه بعد نتيجه المسابقه الرمضانيه.
0: اي نعم،
1: انت تشوف ايش كثر في رسائل، معناته هذه كلهم حابين يشاركون في المسابقه. نعم. معناته هؤلاء كل الاطفال
0: يسمعون،
1: تابعوا وشافوا المسابقه طول شهر رمضان.
0: نعم.
1: فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
0: ما في شيء غير الإذاعة، ما في الناس تنطر تمثيليات الأسبوع. تمثيليات الأسبوع كانت كل يوم في يوم من الجمعة، هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعت منه يعني.
1: نعم.
0: يقول لي أطلب مكالمة. قال مين؟ قال المرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه. قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع؟ قال ما صار بعرف ما سجلها أو شيء هاللون، يعني ليه هالدرجة؟ الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عن هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم الله.
1: الكل ينتظر هذه التمثيلية،
0: الكل الكل ينتظر مثل ما قلتش رمضان عقب الفطور أول أسبوع، لأن كان إداء محمد خميس وبروين زينة يعني أروع من الروعة، ويعيشونه دور يوسف السنة.
1: تتكلم عن أي مسلسل تحديدا؟ فرج وسلامة؟
0: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة بالسنة سوى،
1: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخط صدط كبير يعني.
0: لا سعيد الحمد الله ما كتب القصة على البحار عن حميد الغالي، تمثيلية يمكن حوالي نص ساعة يعني. الكل يعني يسمعوني يصيحون. ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو، كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي، يعني واحد يتحكي مثل بس يا بحر شلون يعني.
1: أيوة.
0: فوعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله، يعني يعيشونك كنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين.
1: نعم.
0: فهذه كانت لمة الإذاعة، يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي شو أقول لك مثل الممثلين.
1: أنت تكلم الآن عن تفاعل إذاعة مع الأحداث، يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه، مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات اللي تطرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة، فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير. فلو تكلمنا عن هذه الفترة، كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب؟ من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار؟ وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث؟
0: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب، يعني إنه بعدين إحنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين، أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم، فكنا إحنا نداوم وقت الطوارئ.
1: نعم.
0: وإني من الساعة 8 الصبح

0: إلى 8 في الليل. في الأخبار كل ساعة تتغير يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء صاروخ انطلق ودي ما أدري شنو يعني والناس خلوا صافرة للدار ولا خلوا يعني
1: أنت في حالة ترقب أصلا
0: أكيد يعني كل واحد
1: ستاند باي
0: إيه يعني أنت هم في حرب في شوارع خالية ما في أحد برا
1: أما هذه لقطة أطلقت صفارة الإنذار يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة صح؟
0: نعم
1: طيب شو اللي صار؟
0: الإذاعة والتلفزيون
1: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم أو تحس أن حتى الجوانب الإدارية الأخرى
0: أمام في الليل يعيدون برامج برامج معادة

0: طيب شو اللي صار؟
1: إذاعة والتلفزيون.
0: الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم.
0: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم، أو تحس إن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
1: أمام في الليل يعيدون برامج.
0: نعم.
1: برامج معادية. وأغاني طويلة يعني، وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 تبتدي برنامج المباشر، كانت تقدم عاشا عبد اللطيف، أول كان مسجل بعد البرنامج أول ما كان على الهواء يعني، في فترة في التسعينات كان مسجل
0: اللي هو
1: برنامج صباح الخير. كانوا يسجلونه قبل بيوم، ما كان مباشر. وبرنامج بعد كان الظهر، فترة الظهيرة،
0: مشوار الظهيرة
1: بعد. نعم. فترة كان سجل، فترة كان الهواء يعني.
0: نعم.
1: وكان الله يرحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم.
0: نعم.
1: وعاش بعد إبراهيم الحمادي يعني تناوبوا عليه، فوزية ضعين، فوزية محمد وأمين الشملان.
0: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة، سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية، تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
1: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين، كرنفال اللي صار مناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم، وافتتاح جسر الملك فهد
0: في 86.
1: 86.
0: نعم.
1: أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية، كنا نداوم في المنامة في العدلية، فجاتني تليفون بدرية العامر، قالت لي خليل الدوادي يبيك. فجيته قال لي في واحد إنجليزي جاي من لندن جايبينه عشان ينظم أو الفكرة اللي حق الكرنفال يعني شلون. فأحمد سليمان ما كان عنده مانع لأنه هو كرئيسي المباشر، لكن جيت اشتغلت معاه، خلوني في مكتب الوزير تحت المكتب اللي أنا وياه. فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين، نطبع الرسائل الإنجليزية حق اللي نطلبهم عشان يشاركون، يعني نعطيهم فكرة أن وزارة الإعلام راح تنظم كذا كذا كذا، وإحنا من ضمن اخترناكم إذا أنتم تحبون تشاركون. فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار. طبعا البحرين كلها طلعت شافوا والكرنفال ذاك السنة يعني 86. فقمنا بعد نزور احنا هالشركات اللي جابت موافقة، وصار اجتماعات وياهم.
0: نعم.
1: عساس انه شلون يسوون السيارة، وين يحطون كذي، شلون السيارة تمشي، شلون يغطونها، شلون الدخان مال السيارة وين يروح، يعني ما يزعج الناس.
0: يعني احنا الآن نتكلم في 86.
1: نعم.
0: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها أكثر، أو اجتمع فيها أكثر من حدث.
1: نعم.
0: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين.
1: نعم.
0: وحتى في الخليج في 86، في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه، فأنتوا نظمتوا أول موكب للسيارات.
1: نعم. فجيت اشتغلت معاهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا ووزارة الدفاع، حتى الطيائر حلقت في الجو في شو اسمه. بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة، شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته، أداوم الصبح هني مكتب الوزير، أروح العصر أداوم في الإذاعة أسوي شغلي اللي ما خلصه. استمريت طبعا مثل قلت لك لي خلصت شهور، 6 شهور رجعت العمل العادي. هذه يعني من الأحداث اللي صادتني. والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97، هبت علينا عاصفة قوى قوي مثل الأيام اللي جاتنا، وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين، طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة، الشيب مال برج مال طاح على سيارتي، ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني.

0: يتكنسلوا قول يعني لو احنا في السياره عشان احنا
1: يلا سلمكم لا الله سلمكم صراحه
0: يعني هذه الحدثين يعني اقول لك اللي اتذكره
1: اي فعلا فعلا كان وذكر انه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافه بعد العاصفه اللي صارت لان سقوط البرج يعني او برج الارسال الحمد لله الله سلمكم ما كان في اصابات. طيب بعيدا عن الاحداث الساخنه هذه الصعبه باعتبار ان انت يعني جزء مهم واساسي من ذاكره برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضه وانت اساسا رياضي ومحب وحكم عشت الحلم حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات نعم. كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت وكنا قاب قوسين أو أدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني نعم. من أول البطولة المفروض كانت لنا لما صارت إصابات في الملعب يعني
1: تذكر تذكر أول بطولة
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرائد ألصق فيه لحصل الصور منتخب البحرين منتخب الكويت منتخب اللاعبين مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70 يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت ذاك الوقت من برا السور إذا ما دخلوني ذاك الوقت إن طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء نروح بالخاش ندش الملعب يعني
1: بس حظك نصيبك عاد شيء ما
0: تنشيت يعني
1: انزين
0: فاقول لك يعني عاصرت البطولة الأولى والثانية وكنت أتابع يعني خلاص كميت على طول وبعدين ربعي المهندسين حسين المحروس وعلي السيد محسين يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق حق ينقلون المباريات فأنا أوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر اللي تصدر يعني كل بلد يصدرون للحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه يعني الدورات الخليج الأولى ويكتبون عن كل الدورات اللي صارت بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصراحة بس الفترات الأولية عندي موجودين يعني
1: في مطبوعات ترافق البطولة
0: نعم كل المطبوعات وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين
1: نعم
0: ورشحوني وأنا صرت مدير مدير المكتب الإعلام في فندق الخليج كان خليل الذوادي هو رئيس المجموعة ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي وأنا كنت معاهم مدير المركز الإعلامي
1: نعم.
0: شغلي ذاك الوقت يعني إذا بقول لك عن هذه البطولة بعد محرر مصري حمدي وكنا نصدر منشورات يومية جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامه في شارع أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين كل شدة يعني في مجموعة من ال
1: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
0: فري يعني
1: الجريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
0: البطولة
1: نعم فيها كل الأخبار واللقاءات
0: واللقاءات
1: ومن اللي اشتغل عليها هذه
0: المحررين اللي قلتلك توفيق وناصر محمد وماجد العرادي وماجد سلطان يعني ف يعني كان أقول لك والرئاسة طبعا خليل الذوادي كان
1: ما أنا هذا اللي أقول لك اللي يسمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة ولكن باختلاف الأدوات اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة لأن الأخبار تيك أبديتد على جهازك التليفون المقابلة تحدث الآن وأنت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع لربما القناة لربما المنصة أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول اللقاءات التدريبات البرامج المصاحبة الورش إذا كان

0: في ورش عمل أيا كان، تابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين، قبل 20 سنة، قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة، فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية، أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء، هذه شيء ثاني، بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية. فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه، ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها، شنو أحلى ما في الإعلام؟
1: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك، حتى مع الناس الآخرين طبعاً. من خلال الإعلام
0: طبعاً.
1: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم، تعرفت عليهم بواسطة الإعلام يعني.
0: صحيح.
1: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار يعني مثل ما تقولين، وكل من في يخدم شغله يعني، في كل من شلون الواحد يطور روحه في هالمجال وفي هال.
0: حلو، يعني نقدر نقول إن الإعلام أعطاك هذه المساحة للحصول على الثروة الحقيقية في معرفة الناس.
1: نعم.
0: بقدر ما هي أداة من أدوات نجاح الإعلامي واتساع شبكة علاقاته.
1: صح.
0: أنت كل ما كان عندك شبكة علاقات فاعلة وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجة من المهنية وناس يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم، كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومة أسرع، مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل أن هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول العمر.
1: نعم.
0: هل هذا يعني ما حدث مع يوسف خيري؟
1: أكيد.
0: من هي أكثر الشخصيات اللي أو ذكر لنا نماذج يعني ما كانوا أصدقائك ولا عيال الفريج ولا، لكن الإعلام يعني جمع دروبكم ولا تزالون؟
1: وايد جماعة، يمكن بعضهم ما شفتوا يوهم بس بالتليفون.
0: صحيح.
1: يعني كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم. حددت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
0: يقول لي أكيد، إحنا اليوم جايين نسمع.
1: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة، كانوا في العدلية محلهم، فأنا ذاك اليوم مر العدلية رحت له دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام، قلت له والله أنا يا ربي شغل وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني، قال لي احنا ما عندنا شغل، قلت أنا مطرشتي إبراهيم مهني قال لي روح حق عصام، قال لا ما في ما عندي شغل، شنو تبي شغل؟ قلت له أي شيء شغل، قال لا ما عندي، قلت أنزل لاعب مدرب واني حسب يعني شيء ارتباك شنو خلي مينون تالي يعني شفتها شوي
0: يعني أنت داش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم
1: إيه، فهم ذي قلت أري يوسف خيري مال ذار كاميرا خفية سويت لك يعني يعني تعرفت عليه وضحكت وياه وذي يعني، بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض إيه، لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
0: تفاجأ.
1: يعني هذه واحدة من
0: شكلك كنت تحب تسوي مقابل.
1: نعم.
0: مع أنه ما يبين عليك.
1: لا وايد وايد وايد.
0: فمن أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟
1: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
0: شوفوا أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم، ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها.
1: نعم.
0: بس اللي تسوى في المقلب ترى ما ينسى.
1: إيه أنا ما نسيته.
0: على قولتهم على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
1: هذه أنا الله يسلمك، كان في عند يتيم سنتر في المنامة واحد يفصل جواتي.
0: إنزين.
1: رحت فصلت جوتي عنده.
0: إيه.
1: ورجعت، إحنا كنا في العدلية في المنامة، جاسم كان يشتغل ويانا في العصابة.

0: حواري في الإذاعة الإنجليزية.
1: نعم. اللي هو
0: سمع جاسم محمود. سمع أن أنا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي تحت شيء واحد من شغلهم. قال أنت مسوي جيوتي إيه تعال قياس مو زين. قال شو ما يصير قياس أنا أمس. المهم أنا رحت. العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل. سلام عليكم. الإيطالي أنا الهندي. قال إيش فيك؟ أنا هني عرفت إنه سووا فيني مقلب.
1: سووا فيك دقة.
0: سووا فيني يعني وأعطوني مخالفة مال وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني أروح. يوم رجعت هما عاد ينتظروني أنا أقول لهم صبيان أنا ها وين ياي ما قلت لهم عشان أبيهم شوي.
1: ما تبي تبرد خواطرهم.
0: يعني هذا المقلب ما أنساه يعني اللي سووا.
1: هم اللي سووا فيه.
0: هم اللي سووا. كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم في قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عادل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
1: على اساس انه هو
0: انه هو الخياط
1: يعني إيه
0: سوى فيني المغلب يعني
1: عشان كذي ما نسيته. والله ما قلبك انت شكلك كلها نسيتها.
0: لا ما انا ما نسيت وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيله يعني.
1: غير هذا المقلب يعني
0: وايد
1: غير مقلب عصام
0: وايد يعني ما يعني
1: زي سامحوك ولا لا؟
0: لا سامحوني
1: اشوى الحمد لله
0: انا ضحيت بس ما ضحيت يعني.
1: الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب.
0: الحمد لله.
1: طبعا احنا نتكلم عن اذاعه بهذا العمر.
0: نعم.
1: فاحنا عندنا نتاج زخم او ثري جدا من البرامج الاذاعيه. هذه البرامج تاتي اهميتها وثرائها وعراقتها أن هي رافقت مراحل مختلفة من التاريخ. يعني اللي انكتب في 70 كتب في أجواء وفي
0: تختلف طبعا
1: تطور العلوم تغير لربما بعض المعلومات والقناعات. يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا كتب في بداية الثمانينات نتكلم عن مثلا حلم معين حلم علمي
0: وصار
1: نشوف ان لا ايش قاعدين يتكلمون عنه هذه خلاص انتهى. اوكي فهذه اقصد ان هذه ثراء البرامج. الى اي درجه تشوف الان ان يعني المكتبه لازم نتعامل معها بطريقه مختلفه اساس انها تستمر مع الجيل الجديد؟
0: نعم.
1: عشان نحفظ هذه المواد نحولها ونحفظها لأن أعتقد هذه الأشرطة والريلات القديمة تخترب ومع الزمان
0: أي الوقت أكيد المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على أشياء ثانية أو أشرطة
1: أجدد غير. أيوة
0: بس ما في كان الأجهزة ما في يعني
1: ما كانت
0: موجودة. مسجلتين أو ثلاث وكل يوم اختربوا. وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني هذه كل شهر يجيب لي لستة هالطول هذه أكتب فيها السبير بارت يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون انجليزي اللي أنا كان فهو يجيب لي كل أرقام يعني ليش عشان يشتري شيء بارز اللي حق مثلا اقترب شيء مثل ما تقولين السبير بارت يعني يبيعون الأجهزة هذه يعني
1: حق الصيانة يعني
0: حق الصيانة والتصليح وعندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم.
1: جميل. طيب نتكلم عن البث أو الجانب الهندسي وكيف تطور. أنت كنت موجود في بداية الإذاعة الإنجليزية في المقر المؤقت.
0: نعم.
1: وبعدين رجعت المنامة في العدلية. نعم. وبعدين رجعت وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الإعلام مجمع وزارة الإعلام. نعم. في مدينة عيسى. طيب شلون تشوف أنت تطور البث وأدواته المهندسين اللي كانوا موجودين معاك؟
0: أول كنا عندنا في العدلية جنريتر خارج المبنى روحة هذه يزودونها بالديزل على أساس من تنقطع الكهرباء أوتوماتيكيا يشتغل يشغلونه على أساس البث يواصل
1: يعني كأن الطاقة البديلة؟
0: أيوة الطاقة البديلة على أساس أنه إذا برندت يعني الكهرباء أو انقطع صار أي شيء
1: ما ينقطع الإرسال
0: حلو. هني في المجمع وزارة الإعلام لا طبعا في أشياء ثانية يعني في سبير حق هذه غطي على هذه.
1: نعم.
0: تطور أكثر أجهزة غير داموا هني حتى يسجلون 24 ساعة أي شيء يبث من كل إذاعات طبعا اللي تحت وزارة الإعلام كل شيء مسجل.

0: حق أسبوع كامل عشان لو واحد يبي يرجع ويا ما رجعني حق أشياء وايد الناس يعني ساعات الإعلانات إنه ما خليتوا إعلاننا أو ما خل... نروح نرجع حق الشيء نسمع خلوه لو ما خلوه
1: التسجيل كان كامل تسجيل كامل.
0: أنا كنت من الصبح لليل ريدو ما يبند من تحت راسي يعني دائما ريدو شغل. ليش؟ لأن أنا إذا ما خلوا الإعلان يحاسبوني أنا فكنت أسمع صباح الخير أسمع الظهيرة أسمع في الليل على طول وأعرف متى وقت الإعلان حتى اللي راعي الإف إم يعني يعني كنا يعني بعض الأحيان وفي رمضان كانوا يأخذون عليه القرآن الكريم بعد كان أشياء حزة الفطور اللون يعني فكان كل هذه الإعلانات مدفوعة يعني كلها وأنا أتحاسب عليه يعني إذا ما طلعت.
1: طيب احنا تكلمنا طبعا عن الإذاعة الإنجليزية تكلمنا عن صدى الرياضة تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام
0: والله وايد أهم شيء أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه لغويا إنجليزيا وعمليا يعني في كل شيء لأنه هو كان يشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين يعني يا أبو كان مستشار إذاعة البحرين من سنة 65 فصار لي عبارة كني أنا تلميذ عنده يعني يعني كل كلمة يقولها كل شيء كتبه كل شيء يعني حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليه كل يوم حتى لو أي أقول حق المذيع هو مو موجود أقول له كذي كذي كذي بالإنجليزي تكتب رأسا يعني أشياء في بسيطة يعني استقبال أو شيء وحضور من حضار يعني تعودنا عليه الصيغة يعني
1: الصيغة والنصوص نعم.
0: وكان سلطان سالم الله يرحمه سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب و يعني من علاقتي معه واشتغلت معه قلت يعني الرسائل لو تاخذ منه من اسلوبه المديح والرسائل هذه يعني واحد يكتب الرساله الاكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتقدر تشيل له
1: قبل لا نطلع الحين شو اللي يميز شخصيه احمد سليمان
0: أنا أقول لك يعني
1: لا شو اللي يميزه كشخصية أنت تحس أن هذه الشخصية أنت استفدت منها
0: يعني فاهم في كل شيء يتحاوشيش على الموضوع يدش لك في موضوع يعني
1: تحس أنه عنده إجابة لكل سؤال
0: في أنت لو تدشين عنده حق أنت خمس دقائق تقعدين عنده ساعة تقدر تروحين حق ساعة تقعدين ثلاث ساعات لأنه ما يخلص
1: ومميز إداريا يعني ولا حتى في المجال الآخر
0: كل شيء كل شيء أنا أقول لك إداريا التقارير كان تقرير كل أسبوع أول كان ضرور عند الوزير كل أسبوع نسوي تقرير لازم وذكرني شنو صار هو بروحه يقول لي يعني أنا ذكرني شو اللي صار يعني أي حدث يصير يعني في الإذاعة رأسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني أسبوعيا فهذه بعد أشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الأشياء اللي تمر علينا ومن
1: جميل.
0: كذلك حبيت أذكر أخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح أحمد خالد الله يرحمه واللي عملت معاه من سنة 83 إلى 2018 الأخ صلاح بدأ معنا بوظيفة مترجم أخبار في الإذاعة الإنجليزية واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة يعني كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملي ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما وهذا لين صراحة يعني كل جهد تعاوننا فيه كثير

0: من الأمور، استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بقى تحس إنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه؟
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه نبي العلوي، توفيق صالحي، يعني أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا. على فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض، يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل، فكل شهر لازم نتجمع مرة واحدة، صارتنا فترة يعني اليوم.
1: طيب الآن بعد هذا المشوار وهذه السنوات شنو البرنامج اللي أنت تحب تسمعه أو شنو هي أكثر موجة أنت تسمعها منهم؟ من أنت أكيد لا تزال مديم تسمع الإذاعة.
0: يعني الحالية الفترة الحالية البرامج الحار إذاعة العربية هذه باستمرار يعني أسمعها، لأن أغاني كلها قديمة يوم الأول أيام اللي كنت أشتغل. لا أسمعكم، أسمع برنامج صباح الخير، برنامج مساء الخير، برنامج في الليل، بس أقوب يعني ما قمت أهتم يعني هالكثور. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها، أي انقطاع يصير ساعات أو ساعات اسطوانة الكمبيوتر يشير رأسا أتصل في المهندسين أو أتصل ساعات في الكنترول أول أقول لهم أكو كانت كذي كذي انقطع. يعني كنت يعني في نفس الوقت أتابعهم، أتابع مو بصف مو بشغلتي بس من باب أحب أساعد، يعني أساس ما يطلع شيء ينتقدوني فيه اللي برا.
1: هذه نابع من إحساسك بالمسؤولية؟
0: نعم.
1: ولهب غريب عليكم أنتوا الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي التجربة الشمولية التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها، التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام. أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة تنجز فيها عمل معين ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك، وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي. أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك والله يعطيك الصحة والعافية.
0: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني
1: يتفضل.
0: كان يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني، فهذه الشيء اللي حبيت. بس
1: إن شاء الله بتحصل على هذا التكريم
0: إن شاء الله.
1: وبغض النظر عن هذا التكريم أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من فزيت طلعت من الثانوية وتخرج وانت تعمل في مجال الإعلام، إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وهو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
0: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك. إن شاء الله
1: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: تسلمين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم.
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
4: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزه انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوار.

0: من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي. كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني. الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص.
2: يا هج كلامي، هذا عيالك للحين ما دخلوا بيته ولا شاف شطانتهم ولا صيحتهم. احنا الحين على البر وطردهم.
3: ما توقعتك يا سليمان انك تغير كلامك. هذا حبك ووعدك لي.
4: انت ما تبين راحتي، وبعدين انا ما غلط، عيالك عند ابوك.
2: هبه حمدي ربك انها بينت من الحين قبل لا يروحون عيالك ويشوفون الويل من ريلمهم.
4: افا سويتوني شرير، الحين أنا شرير يا عمي؟
2: سليمان، أنت المفروض تحتضن اليهال وانت مستانس. أنت فاقد النعمة.
3: أي نعمة يبا؟
2: زوجك يا هبة، زوجك سليمان عقيم.
4: عمي هذه شاعة وأنا ما أرضى.
2: لا لا يبا، مي شاعة. أنا بسفركم رحت لبوك وكلمته وقال لي كل شيء عنك.

0: الله يعينها، دقت علي وهي قاعد تبكي.
1: الحل بيدها الحين، يا تخليهم عند ابوها يا تشتري راحتها وعيالها.
0: انا قلت لها انها تستخير اذا تبي تنفصل.
2: ما حد قال لها تتزوج بسرعه، املكت ويوم واحد طارت شهر العسل.
0: الريال موقع العقد وموافق على كل شروطها،
2: وهذا هو خالف كل شيء.
0: انا نصحتها انها تستخير قبل لا تتخذ اي خطوه.
1: البنت مو كل يوم لها زوج يا يبا.
0: اي والله، والعيال زينة الحياة الدنيا، قطعة من الأم، ما في أم أبداً تقدر تستغنى عنهم، ما في أم تستغنى عن عيالها.
1: سمعتي بالكلام، شفتي القرارات ما نقدر ناخذها بعجلة وبسرعة، لازم ندرسها. شوفي احنا نفكر بمشكلتك لأن بعيدين عنها.
3: مهما كان يا يبا الحرقة وما تسوي، وأنا الحين أشوف عيالي بس قدام عيوني. المهم قولي يا يبا، الرضا باللي شرطتوه عليه؟
1: لازم يا يبا، لازم يرضى. انت مرته واجبة يصرف عليكم.
3: صدقني يبا، مشاري ما يقدر يصير عنده بيتين.
1: كيفه؟ ما له شغل فيه، وهو يدبر عمره. شوفي اذا دق عليك قولي لي انا اكلمه. انت يخاف انك تضعفين وتنازلين هذاك الوقت، عذب كيفك انت، بس ها ما تشكين منه عندي.
3: ان شاء الله يا يبا، اللي تامر فيه.

0: أنا بنت راسها يابس مثلك ما شفت.
1: يبا تكفى، ترى أنا ما توقعت كذي.
0: وانتي عطيتي نفسك فرصة عشان توقعين؟ انتي خلصتي عدتك مني وما طاف يوم واحد إلا قلتي هبا هذا يبيني.
1: يبا خذتي روح مني وبعدين ما يهني نصيب.
0: وش النتيجة؟ هذه العيلة وما تسوي، وهذا اللي ما يسمع الكلام.
1: ما أدري يا يبا، ما أدري شلون راح أتصرف، ما أدري
0: كيفك؟ مو أنتي صاحبة قراراتك؟
1: بس
0: يلا
1: مخي
0: فكري.
1: مخي مشتت يبا، مخي مشتت.
0: هذا وبعد عبد الله أبو عيالك ما سمع خبر زواجك، الله يعينه.
1: يعني شنو؟
0: يعني عادي ياخذ عياله منك ويخليك ذيك الساعة عاد تصيرين حرة. روحي له.
1: أروح حقه؟ كذب علي بشرطة واكتشف إنه صج عقيم وهو يقول لي إن طليقته ظالمته.
0: يبا الناس كذي تزين نفسها بأجمل صورة، يعني مثل ما تقولين قناع يلبسونه فترة، لكن مسرع ما يطيح هذا القناع وتكتشفين الحقيقة.
1: كذب علي. أيبا شلون أعيش معاه؟ شلون؟

0: كان أضحي بعيالي وهو من البداية طلع كذاب.
1: العيب مو طلع إنه عقيم، العيب إنه كذب مرتين.
0: يبا أنا محتاجة وقت أقعد فيه مع نفسي. أنا بعيلتي ظلمت عيالي
1: وظلمتي نفسك. كاه أبو الحكي مصفف، إيش سوى؟
0: لو كان زوجي يقول لي هذا الحكي كان ما تطلقت.
1: بس هذا اللي قاصرك زوجك وعيالك مو مخلي عليك قاصر، لكن إلا يسمعك مثل الكلام اللي تسمعينه بالتلفزيون صباح الخير ويا عمري ويا ما أدري شو. فتحي التلفزيون وسمعي هالكلام.
0: ما بتمثيل، ما بتمثيل.
1: على راحتك يا بنيتي، أنا معاك باللي تقررينه.

0: شهادة وأنا أبوكم سلاح، وخاصة للبنت.
1: أيوة كلامك عدل، سند لها في الحياة.
2: أدري، عشان كذي مشاري يقول لي معاشك أقوى من معاشي وأنا منتف.
0: علشان شهادتك يا يبا وعلشان راحة بالك لا تضايقين، لأن هالشي يضرب الصحة
1: النفسية تلعب دور.
0: أنت أول شهر غير والحين غير.
2: والله يا يبا البركة فيكم، أنتوا غيرتوا نفسيتي.
0: علشان كذي قلت لك في بداية المشكلة لا تأخذين أي قرار.
1: مو عشان كذي خايفين منه، أنت بعدين التأثرين لازم تفكرين فيها، أولا بنفسك وبعدين بعيالك.
2: عيالي سألوني وين أبوي، أقول لهم عنده شغل.
0: لأنك منعتيهم يشوفونه، حتى بالتلفون ما يسمعونه.
2: من حرتي وبس سويت البلوك.
1: لا لا لا مو كيفك، أنت ما تخافين الله، لازم تواصلينه مع عياله، إحنا ورانا حساب.
2: إنزين إذا يبيهم خليه ياخذهم يطلعهم. يلا أنت كلمة يا يبا كلمة.
0: ما طلبت شيء، كم منال عندنا يا يبا؟
1: تصدقين يا منال، أنا الحين بعد مشكلتك هذه إذا تخرجت وأخذت الماجستير بنت الناس اللي بختارها لازم تكون مثلك، نفس أخلاقك.
2: عاد وين اللي كان يقول أبيها طويلة وضعيفة وحلوة؟ والله ضحكتني وأنا بعز آلامي.
1: خلاص
2: نسيت لما كنت تقول أبيها ما تزيد عن 60 كيلو.
1: لا يبا خلاص تغير كل شيء.

0: هذا قراري يبا.
1: آه زين، وهو ما عارض كلامك
0: بعد؟ لهوي أصلاً هو يقول شيء، هذا درس لي أصلاً.
1: وش رد عليك؟
0: قال لي حاضر.
1: يا بنيتي إحنا ما نبي نكبر المشكلة.
0: ما في مشكلة، باكر بروح مع المحكمة ونخلص كل شيء.
1: الله يهديك إن شاء الله.
0: برد حق مشروعي وبجابل عيالي.
1: زين تسوين يا بنيتي. إيه هذا التفكير السليم، وينك من زمان؟
0: خلاص يبا، تجربة واستفدت منها.
2: وهذا مشاري وافق على شروطك.
3: ربي لا يحرمني منكم يا سندي بهالدنيا.
4: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر اللي ما وصل موضوعك لحد الطلاق، لأنه شكله.
3: لا تقول أنه طلقها.
4: المشاكل زادت يا يبا، وقال لي هي شرطت عليه أنه يعدل بينكم.
2: ومشاري ما يقدر يعدل بين بيتين، صح كلامك.
3: وبعدين؟
4: بعدين هي بيت أهلها، واللي ما يوافق ويقعد عند أهلها ترى بشتت. وقال لي يبي يرد لك.
3: يرد لي علشان هدته، مو علشان زوجته الأولى اللي ضحت ووقفت يمه.
4: من هالخلاص يا يبا، الريال يبي يرجع بيته. سامحي عاد
3: يبا، أنا سمعت كلامكم من أول مشكلتي لليوم، لأن فعلا رأيكم كان صحيح، بس أني أرد له مو الحين. متى ما اقتنعت أن زوجي يعرف أن الحياة الزوجية مو مسؤولية الزوجة فقط، الحياة الزوجية مسؤولية مشتركة.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد،
4: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
6: ما خط القلم.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وقيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان واليا جائرا، فأصاب الناس القحط وأمسكت السماء قطرها، فخرجوا يستسقون، وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. فقطعه معتوه كان بالمسجد فقال: وارفع عنا العلاء أيضا، فإنه شر من الغلاء وأغلظ من البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصرف.
5: ما خط القلم.
7: بينما حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما يتذاكران عجائب الزمان وتغير الأيام، وهما في ساحة من ساحات إيوان كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له نهارا، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل الساحة، وفي الساحة سرير من الرخام كان ربما جلس عليه كسرى يوما ما، فصعدت شويهات الغامدي إلى ذلك السرير الرخامي، فقال سلمان رضي الله عنه: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي إلى سرير كسرى.
6: ما خط القلم.
7: قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي.

0: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه لا يغنها يوما من الدهر يسأم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، وشقد نفرح بمظاهر الخير المنتشرة في كل مكان، إن كان على الصعيد الفردي أو الجماعي. فنشوف الناس تكون أقرب لبعضها البعض، ونشوف إيدهم ممدودة للضعيف والفقير والمحتاج، والناس تتسابق للصناديق الخيرية والجهات المعنية بإيصال المساعدات لمحتاجيها. وعلى الصعيد الجماعي والمؤسساتي مبادرات جميلة ولفتات إنسانية رائعة موجودة في كل مناطق المملكة، من زيارات لدار المسنين لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. فكم جميل إدخال السعادة والسرور على قلب محتاجها، وتفقد حالة وتلمس احتياجاتها. لكن سؤال يستوقفنا، هل الخير محصور فقط في شهر رمضان؟ ليش طرحت هالسؤال؟ لأن للأسف نشوف معظم هالأعمال تتلاشى وتخف بعد شهر رمضان. أكيد تبقى موجودة لكن مو بنفس الزخم، وخصوصا على الصعيد الفردي. فهذول الناس هم بحاجة إلى دعمنا ووجودنا معاهم على مدار أيام السنة. أنا أتفهم إن شهر رمضان له جو روحاني خاص يحفز على عمل الخير، والحسنات فيه تكون مضاعفة علشان كذي الكل يتسابق. لكن عمل الخير لازم ما يوقف وينتهي مع انتهاء شهر رمضان.

0: لما تصير مر قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
2: شهر رمضان فرصة لتهذيب النفس وتخليصها من العادات والسلوكيات الخاطئة وإكسابها عادات حسنة. فش قد نشوف أشخاص يغيرهم شهر رمضان؟ أكيد تغيير إيجابي نستانس عليهم. فنشوف الإنسان العصبي اللي كله يتهاوش ويسب في شهر رمضان يحاول إنه يروض نفسه.

نفسنا الله لا يغير عليك. وبعض المدخنين يكون لهم شهر رمضان فرصة لترك التدخين، فبما أنه يصوم أكثر من 15 ساعة في اليوم فهو يكون قادر على أنه يترك التدخين في هالوقت، فأكيد بيقدر أنه يتركه للأبد. بعض الناس مخذتهم الغفلة في الحياة، وللأسف لا صلاة لا عبادة ولا قراءة للقرآن. في شهر رمضان الحمد لله نشوفهم يصلون، يقرؤون القرآن، يذهبون للمساجد، يقومون بصلة الرحم وبالعبادات. هالتغييرات كلها جميلة وتصب في مصلحة الإنسان نفسه، لكن الأجمل إنها تكون تغييرات دائمة ما تنتهي مع انتهاء شهر رمضان وترجع حليمة لعادتها القديمة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: في نهاية الشهر الفضيل خلونا نجعل بداية لحياتنا، بداية للتغيير الأفضل. خلونا نعاهد نفسنا مثل ما قدرنا نعدل على سلوكياتنا في شهر رمضان، نتم على ما احنا عليه باقي أيام حياتنا. عمل الخير لا يتوقف، مد يد العون والمساعدة وإدخال الفرحة على قلوب محتاجيها خلوها متواصلة. وخلونا نعاهد نفسنا في نهاية هذا الشهر الفضيل إن أفكارنا، سلوكياتنا، مفاهيمنا الخاطئة نغيرها للأفضل علشان نكون إحنا الأفضل.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخة بوكمان. إخراج صابر سعيد.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يخدمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك بهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة اساسها اللي هو التفاهم، اساسها الاحترام، اساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: مكة تفتح أبوابها للدين الجديد الذي هاجر منها خائفا يترقب، ثم عاد إليها فاتحا منصورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم، صدق وعده ونصر عبده، وارتفعت إلى السماء توبة التائبين بعد إسلامهم، وهوت إلى الأرض أصنام المشركين.
0: ثم كان يوم،
1: يوم كيومنا هذا من أبريل، السابع من أبريل سنة 630 ميلادية،
0: يوم المستضعفين في الأرض. أجل كان يومهم ذاك من أيام الله. أليس من أجلهم جاهد رسول الله؟ أليس من أجل حق الإنسان الحر على هذه الأرض حارب وقاتل؟ أليس من أجل أن لا تسجد هامة لأحد إلا لله العلي القدير تألم وتعذب وهاجر؟
1: فما بال أقوام في الطائف من ثقيف وهوازن يتسارون ويتشاورون، مالك بن عوف النصري ودريد بن الصمة الشاعر الكبير.
2: أنت صباحا يا مالك بن عوف، لو أخبرني غلماني أنك نزلت أرض هوازن لخرجت.

0: وحشت أصحابك حتى هذه الدار.
1: بل إليك يسعى أشراف الناس يا أبا علي.
0: ولم يا مالك؟ لأني شيخت ودخلت في العمر ولم أعد قادرا على حمل السلاح.
1: وحق اللاتي ما قصدت شيئا من هذا يا سيد هوازن، إنما يسعى إليك أشراف الناس ليزيد قدرهم أن يقولوا رأينا دريد بن الصمة وسمعنا شعره.
0: ما أحسبك جئت من ثقيف حيث الظل والثمار لتستمع إلى شعري؟
1: لهذا أو لأمر غيره؟
0: أما الشعر فما عدت أقوى على إنشاده، وإن شئت دعوت غلماني يسمعونك منه ما تريد.
1: يا أبا علي، علمت أن ثقيفا وهوازن بطنا أم، فنحن وأنتم أبناء قيس عيلان.
0: ما أحسب إلا أنك جئت تجمع قبائل هوازن إلى قبائل ثقيف لأمر جلل.
1: صدق ظنك يا أبا علي.
0: محمد؟
1: محمد.
0: ما نقوى على حربه بعد أن فتح مكة وصار في قريش كما يكون النجاشي في ملكه أو هرقل في ملكه.
1: وندعه حتى يزيد قوة ويهاجمنا في عقر دارنا؟
0: إن كان ما يطلب محمد أن نقول لا إله إلا الله قلناها.
1: وتشهد أنه رسول الله؟
0: أعصم بذلك دمي وعرضي من سيوفهم. وما ذاك عن جبن يا مالك بن عوف؟ فما يجسر أحد أن يتهمني بالجبن، ولكني أرى أن العار أن تهدر الدماء من أجل كلمة.
1: لو كانت كلمة لهان الأمر يا سيد هوازن، إنه يريد الكلمة ومدلولها. أفي مقدورك يا أبا علي أن تدع خمرك ولهوك وإماءك؟
0: في مقدوري لو أردت. يا مالك، ما أحسب إلا أنك تخشى على أموال الطائف، فيها مزارعكم وكلكم من ملاك البساتين وحدائق الكروم.
1: وأي عيب في أن يحارب المرء عن ماله؟
0: العيب أن يكون المال من حرام، تجارة الرقيق.
1: ضاعت هذه السوق بعد أن ملكها محمد، وبحق اللاتي لنستردها.
0: أتقوى ثقيف على حرب محمد؟
1: إن جمعت كلمة هوازن على كلمة ثقيف، ما تقف أمامنا قوة لمحمد مهما بلغ شأنها. أنت سيد هوازن، وما تخرج هوازن إلا إذا خرجت.
0: أحرضهم على الخروج معك، فإذا خرجنا جعلتني خلف الناس لا رأي ولا كلمة.
1: وحق اللاتي ما أبرم ساعتها أمرا إلا برأيك ومشورتك.
0: فلا تغادر أرض هوازن حتى آخذ لك العهد من كل فرسانها.
1: بوركت أبا علي، هل أنا يعرف محمد من يخرج له؟ مالك بن عوف ودريد بن الصمة.
0: ويحك ويحك، قدمت نفسك ولم يمضي على عهدك طرفة عين.
1: أنسيت أبا علي، أنسيت. دريد بن الصمة سيد الناس وصاحب الجيش كله.
0: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع.
2: ويعلم رسول الله من عيونه التي بثها في طريق الطائف بعزم القوم، وأدرك أن مثل هؤلاء لن يقر لهم قرار إلا إذا استأصلوه ومن معه، وذكر كيف طاردوه عندما ذهب إليهم قبل الهجرة وحرموه حتى الماء، ولم يتركوه ليستريح على أسوار المدينة، وظلت الحجارة والسخرية تنهال عليه من كل جانب.
3: فقرر أن يسبقهم إلى الصحراء قبل أن يتمكنوا من محاصرة مكة،
2: وكان في حاجة إلى سيوف وأدرع.
4: لا، لن أعطي محمدا ما يريد.
5: ويحك يا صفوان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنك ولم يرضى عن قتلك، وأمهلك 3 أشهر. إن شئت دخلت في دين الله، وإن شئت خرجت عن مكة. بعد هذا كله ترفض أن تمده بما يريد وهو خارج إلى حرب هوازن وثقيف؟
4: فماذا يريد محمد؟
5: أولا تقول رسول الله

0: الله، إنه ابن عمك خير الناس وأبر الناس.
1: وماذا يريد ابن عمي؟
0: أعرنا سلاحك وأدرعك نلقى فيه عدونا.
1: غصبا؟
0: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك.
1: ليس بهذا بأس، أعطيكم 300 درع بما يكفيها من السلاح.
0: فإن أراد رسول الله أن تكفينا حملها.
1: الخيل تريدون إذن؟
0: ما كنت صفوان جهولة.
1: والخيل أبا عبيدة، عجيب لصاحبك يطلب هذا مني ولم أسلم مثلما أسلم الناس.
0: يا صفوان، لكأني والله أنظر إليك تجاهد في سبيل الله ورسوله كخير ما يجاهد بقية أصحابه وأهله.
1: متى الخروج أبا عبيدة؟
0: لو عرفت لما أخبرتك دون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تخشى أن أدل هوازن عليكم؟ ما قلت هذا إلا لرغبتي في الخروج معكم.
0: تخرج معنا؟
1: ويحك أبا عبيدة، أدعوكم تخرجون إلى حرب هوازن وثقيف ولا أكون معكم؟ إن لقريش رحمة.
2: ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، وعلى الراية خالد بن الوليد على رأس فرسان بني سليم. ونظر المسلمون إلى جيشهم وتهامسوا في سرور وفخر.
3: لن نغلب بعد اليوم أبدا من قلة.
4: لا طاقة لهوازن وثقيف بهذا الجيش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق الله العظيم.
5: وينحدر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين والليل يهبط.
6: ما هذا الذي أسمع؟ رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير، ما هذا؟
0: مالك بن عوف يا أبا علي ساق مع الناس أموالهم ونساءهم.
6: ويح ما فعل! أخرجنا لقتال محمد أم لنشهد مصارع الصغار والنساء؟ أين مالك؟ أين مالك؟
7: ما ترضى عما فعلت يا دريد؟ قد والله خرجنا وأنا سيد الناس وأنت ردف لنا.
6: هذا أول الخلاف، ولكنك يا ابن عوف قد سقت من الناس أبناءهم ونساءهم، لماذاك؟
7: أريد أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
6: ما أنت والله إلا راعي ضأن يا أحمق.
7: ها؟
6: وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن دارت عليك فضحت في أهلك ومالك.
7: قد فعلت ما فعلت وما أملك أن أعود بالناس.
6: فأين جيش محمد؟
7: ينحدر في الوادي.
6: فارفع الرجال إلى شعاب الجبل واكمن فيه بالنبل، وليلحق بك من وراءك.
7: ولا نقاتلهم وجها لوجه؟
6: والله إن لم تفعل ما أشير به عليك يا ابن عوف لنفرت منك هوازن كلها، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري.
7: فقل ما تريد يا أبا علي، تجدنا على ما تحب.
6: اجعلوا من شعاب الجبل مخابئكم، فإذا انحدر جيش محمد إلى وادي حنين تركتموه حتى عماية الصبح، فخرجتم عليه من شعاب الجبل وأحنائه ومضايقه. عندها ينشمر المسلمون راجعين منهزمين، لا يلوي أحد على أحد.
7: نعم الرأي رأيك يا أبا علي، تكون طليعتنا يا سيد الفرسان.
6: وحق الله ما أكاد أميز وجهك من ضعف بصري، ولو كنت طليعتكم لكنت أول قتيل. إنما تريد أن تخلو لك هوازن وثقيف معا بعد موتي.
5: وحدث ما أشار به دريد بن الصمة، كأنما كان يرى المعركة بعين الفارس الخبير المجرب. استقبل المسلمون وادي حنين في عماية الصبح، فما أوشكوا على الاجتماع فيه حتى انحطت عليهم الكتائب المشركة، وقد شدوا عليهم شدة رجل واحد.
2: انهمرت عليهم السهام كالأمطار من شعاب كل المنحدرات المحيطة بالوادي، وانفجر الرعب من كل المضايق.
8: يا بني سليم، يا بني سليم، إياكم والفرار، إنه والله عار الدنيا.
9: يا ابن الوليد، ما لنا بهؤلاء الناس طاقة؟ النجاة، النجاة.
5: وتتابع فرار الجنود المسلمين،

0: وتلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد من كل جنوده العشرة آلاف غير عشرات قليلة من المسلمين الأوائل.
1: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يدعوكم إليه.
2: ولكن خوف القتل كان قد أذهل الناس، ولأمر أراده الله انكشفت ميمنة المسلمين ثم الميسرة، وطمع كفار ثقيف في قتل رسول الله فاندفع نحوه مشرك لم يلبث أن هوت رأسه بسيف علي بن أبي طالب.
0: وطمع بعض من خرج من جيش رسول الله نفاقا في عودة أيام الشرك القديمة.
3: لا تنتهي هزيمة هؤلاء دون البحر.
1: ويحك أبا سفيان، تقول هذا وهوازن تقتل الناس؟ قاتل، قاتلك الله.
2: ويتتابع الفرار، ويأمر رسول الله عمه العباس أن ينادي في الناس:
4: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، رسول الله يدعوكم إليه.
1: لبيك لبيك لبيك.
4: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إليه.
1: لبيك لبيك.
2: وثاب بعض الذين كانوا يفرون.
0: رأوا العباس وصحابة رسول الله يحيطون به ويجعلون من أجسادهم درعا له.
2: عادوا إليه واحدا بعد واحد، الأنصار ثم المهاجرون.
0: وعاد خالد بن الوليد، كلهم يقسموا أن يدفع حياته اليوم تكفيرا عن الفرار.
4: يا الأنصار، يا المهاجرين.
2: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الحرب تحتدم من جديد، يقول قولته الشريفة: الآن حمي الوطيس.
0: وتذهب شمس اليوم بأرواح جيش المشركين إلى نار جهنم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في مكتبتنا العامرة.
1: أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلينا وإلى مكتبة المعارف، ونتمنى أن نقضي معكم أوقات مفيدة إن شاء الله.
0: كالعادة الأخت استقلال تجول وتصول في بين أرفف هذه المكتبة العامرة وتختار موضوع، ونحاول أن نبين هذه المعلومة أو هذا الموضوع اللي اختارته من حيث العلم ومن حيث المنظور الشعبي. فما أدري الآن، أنا دائما أترك لها حرية الاختيار، وساعات الواقع تورطنا باختياراتها.
1: أنا ممتنة أن يعني

0: سوف أختار يعني هذا الجانب، ولكن الموضوع
1: نعم
0: أعتقد أنه راح يعجبك، خصوصا أن أنا أعرف إلى أي مدى أنت يعني متمكن من شرح كل المواضيع اللي أنا أختارها.
1: أشكرك على هذه الثقة العظيمة، وإن شاء الله
0: الله
1: يكون
0: يسلمك.
1: موضوع جيد أنا متمكن
0: شو رأيك
1: فيه.
0: بالزار؟
1: يعني هل أنا متمكن من الزار الآن تقصدين؟ يعني شايفتني
0: مو
1: مثلا
0: عن تجربة ولكن عن معلومات.
1: ما اخترت إلا الزار؟
0: يعني إذا نغيره نغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان أجيب. لا والله،
0: خلينا على الزار.
1: خلينا على الزار. طاش يحصل. تفضلي خلينا نشوف الزار شو يقول.
0: الزار، أولا يقال بأن كلمة الزار هي كلمة مستعارة من الأمهرية، وقد انتقلت المعتقدات الشائعة عن جني الزار من الحبشة إلى العالم الإسلامي. ويسود الاعتقاد بأن الجن قد يتحدون إلى حين في أبدان الناس، والاسم زار في بلاد الحبشة نفسها لا يرجع إلى أصل سامي. الراجح أن هذه الكلمة مشتقة من اسم كبير الآلهة الأعظم عند الكوشيين الوثنيين. فإله السماء يعرف في لغة إيكو باسم جار، وقد أصبح الإله الوثني القديم في الحبشة عفريتا حقودا كما يقولون. يعتقد الناس في الحبشة أن الزار الذي يعيش بصفة خاصة في الأنهار والجداول وغيرها من المياه الجارية يمكن طرده من الممسوس باستخدام التمائم أو الشعائر الشائعة، ويستحضر الزار للإفصاح عن اسمه، أي اسم الجني، لأنه يعتقد أن ذلك يفقده قوته، ولا يقتصر على الشعائر الخاصة بطرد الأرواح الشريرة واستحضارها، بل تقام طقوس لإرغام هذه الأرواح التي تتقمص أجساد أناس جدد. وما أن تتقمص هذه الأرواح الشريرة أبدان هؤلاء الناس حتى يتنبؤوا بالغيب. يظن القوم أن كل كلمة أو إشارة تصدر من هؤلاء هي من وحي هذه الأرواح، طبعا المقصود الإشارة اللي تصدر عن الناس اللي مسهم الجن. الراجح أن الطقوس المتصلة بالزار في مصر انتقلت إليها في القرن 19، واسمها الأمهري زار، وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح الشريرة واستحضارها دليل على أن أصلها من بلاد الحبشة. وليس صحيحا ما يزعمه البعض من أن الزار إنما سمي بهذا الاسم لأنه زائر نحس، ولو أن كثير من الناس يعرفون أنه هو زائر نحس الحقيقة. أنا راح أكتفي بهاي القراءة فقط.
1: والله أعتقد أن الرعدة الآن ابتدت تسري في أوصالي.
0: ما عندنا مياه جارية الآن يعني حتى يكون هناك هذا الجني. عموما
1: فعلا معلومة يعني أنا استفدت منها تماما، لأن إلى قبل فترة كنت أعتقد أن كلمة زار مثل ما بعض الباحثين من خلال اطلاعاتي شرحوها بأن زار لأنه يزورهم ضيف ويقعد في جسدهم فيسمونه زار من الزيارة.
0: نعم.
1: الآن هذا المعلومة اللي يبتيه لنا يبتيه لنا الواقع أن زار من الإله جار.
0: نعم.
1: عند الأحباش. وأنا يعني مو بأفني بس هذا فسر لي لماذا تسمى الفنون المصاحبة لطقوس الزار في البحرين بالحبشي، ونحن نعرف أن أثيوبيا هي الحبشة.
0: نعم.
1: فإذا هذا يفسر ذلك أن الفنون هذه أتتنا من الحبشة فسميت بالحبشي.
0: نعم.
1: الفنون النسائية بالذات عندنا الحبشي تمارس مع طقوس الزار.

0: هذا هو الحبشي.
1: نعم.
0: أسمعني المخرج، الواقع إذا كان هناك اهتمام لشخصي بهالمسائل ذي فمن باب الفنون ليس إلا الذي يلفت النظر فعلا أن هذه الطقوس والممارسات صاحبتها أنواع كثيرة من الفنون. أتى دور الفن هنا ليوثق هذا العمل. الآن الممارسات هذه خفت إذا لم تكن يعني بحكم المنتهية من المجتمع البحريني، ولكن يبقى هذا الفن وتبقى هذه الممارسات للباحثين، هذا مجال للباحثين
1: كتراث. نعم، حتى لا يندثر.
0: طبعا طبعا, طبعا. الآن هذا كان يشكل في يوم من الأيام سمة من سمات المجتمع البحريني، ولو أن التي تمارس هذه العمل ليست من أصول بحرينية ولكن مورست في البحرين. وهناك مناطق معينة الآن كلنا نذكر، في منطقة في الحد تسمى الزمة كانت مقر، وبعدين المزارات الشيخ ميثم والشيخ كذا من غير مسميات، وأيضا بعض الجزر هنا وهناك، جزيرة الشيخ إبراهيم في قرب عسكر وجزيرة الساية في المحرق،
1: كانت
0: تمارس عليهم بعض هذه الطقوس ويروحون في رحلات جماعية. الواقع احنا اتفقنا أن لا نتحدث عن الزار كطقس من الطقوس الموجودة، بقدر ما أريد أتحدث في هذه الحلقة عن الفنون المصاحبة. الحبشي وعرفناه. في البداية أحب أقول أن يعني البحرين هذه الجزيرة الصغيرة عبر تاريخها الطويل جاتها كثير من الهجرات الأجنبية توافدت عليها بقصد العمل وكسب الرزق، وهذه الهجرات أما موسمية مثل الهجرات القادمة من دول تحيط بنا في موسم الغوص، يجون هنا يغوصون كغواويص يشتغلون وكسيوب على سفن الغوص وينتهي موسم الغوص ويروحون، وهجرات أخرى جاءت بقصد الإقامة في البحرين مما يعني أتاح المجال لتكوين الجاليات الأجنبية. فجاتنا هجرات أفريقية هذه لا شك فيه، وجاتنا معاهم الفنون وجاتنا معاهم العادات. من الفنون الوافدة الآن عندنا فن، بالإضافة إلى الحبشي طبعا، فن الليوة وفن الطنبور.

0: الليوة تلقته الوجدان الجمعي للشعب واستقر، وممكن نقول عنه انه اكتسب الجنسية البحرينية، وهذا وارد.
1: هل أضيف عليه شيء يعني؟
0: طبعا
1: من روح البلد،
0: من روح البلد أضيف. نعم. كثيرا سلالم الموسيقية، المفردات، هو يعني بكلام أفريقي.
1: نعم نعم.
0: وتحول،
1: ولكن بقي الإيقاع فقط،
0: بقي الإيقاع، وبقيت بعض المسميات الأفريقية وبعض الأحرف والمفردات الأفريقية حتى.
1: نعم.
0: في القناة.
1: نعم.
0: إنما هناك أيضا غناء عربي.
1: نعم. كلمات
0: كلمات ونصوص ومقامات، وأيضا المعروف عند علماء الفلكلور عندما أقروا في اليونسكو أن كل فن، هذا فن من صناعة الإنسان.
1: نعم.
0: كل الفنون ذي الإنسان اخترعها، الإنسان بغض النظر عن جنسيته، كل فن يهاجر من مكان إلى مكان آخر ويبقى لمدة 200 سنة، يستطيع ذاك الشعب أن يقول هذا الفن فني.
1: نعم.
0: لأنه عاش وجداني.
1: نعم.
0: الآن احنا نعرف أن الفولكلور اللي هو الأزياء والطبخات والعادات والتقاليد وطقوس الزواج وطقوس الموت، هاي موجودة عند جميع الشعوب، عند الإنسانية جمعاء.
1: نعم.
0: في علم الفلكلور لم يجزئوها، إنما تحدثوا عن كل شعب خصوصياته. الآن احنا عندنا مثلا الشعوذة أخذت طابع زار، نذهب إلى الشعوذة في بريطانيا نجدها تأخذ طابع آخر.
1: نعم.
0: والشعوذة في اليابان تأخذ إنما في مجملها اللي يحب يدرس هذا العلم الإنساني الفلكلور ويتطرق إلى الشعوذة في شتى أقطارها، لا يستطيع أن يقول الشعوذة ذي تختلف عن ذي، هي شعوذة.
1: نعم.
0: ودراستها واحدة.
1: نعم. ولكن ممارستها تختلف.

0: الآن احنا نتحدث شوية عن فن الليوة. فن الليوة طبعا اللي اشتهر عندنا وهو فن جميل ومحبب، والآن أصبح من الفنون الشائعة المحببة في احتفالاتنا. ينقسم هذا إلى عدة أقسام. القسم الخاص بالممارسات ذي يسمى المجندو، تختلف طريقة الأداء فيه عن القسم الأول. يستقنون عن عازف الصرناي يسمونه الفوندي، الفوندي هو عازف الصرناي. يقوم رئيس الفرقة بالغناء، رئيس الفرقة عادة يسمونه الأبو، وفي مصر يسمونه البابا، شوفي نفس التسمية.
1: نعم.
0: يقوم أترافق عدد من الطبول الصغيرة ويبتدي طبعا يحضر، تنزل عليه مثلا الأرواح وغيره وإلى آخره، ويبتدي في الطلبات إذا كان مريض.
1: نعم.
0: يعني طبعا طلبات غريبة ويمكن جسدها لنا الفنان عبد الحسين عبد الرضا.
1: حقيقة فإن تقول وأنا يعني أحاول استذكار.
0: إيه أرنب لذرس ذهب مثلا. هو فعلا يقول لك مثلا كبش
1: أو ديج خضر، يعني
0: إيه كبش أسود.
1: نعم.
0: ويكون في صقعة مثلا بيضة في مثلا في إليته أو في أقدامه. ونريد أيضا مثلا ديج كذا عمره وكذا، في مواصفات
1: فريلة ست صابع.
0: طبعا هذا مقصود أيضا لإضافة جو من
1: اللامعقولية أعتقد.
0: رحم والديك، أنا قاعد أدور المفردة. من اللامعقولية على الطقس حتى يكتسب الطقس هذا الاحترام. وطبعا بالإضافة إلى الجني قد يكون سماوي، قد يكون أرضي، قد على رأس الشيخ، قد تكون شيخة، قد يكون إنجليزي. يمكن ما سألتيني عن الممارسات اللامعقولة التي يحجون عنها، يعني مثلا المستحضر بالعيمرة، صح ولا لا؟ وهذا يحدث، ويطلب مثلا قالون ماي بحر، كاس ماي بحر، ويبتدي يشرب ماي البحر، أو مثلا يأكل ملح.
1: هل هو يظهر، يعني هل يطلع بالفعل ينسلخ من الطبيعية إلى إنسان خارق مثلا يستطيع القيام بهذه الأعمال اللامعقولة؟
0: أنا أقول لك الآن، أنا الواقع حضرت في عمان الشقيقة في مركز عمان للموسيقى التقليدية بعض هذه الممارسات، ووجدت
1: عن تجربة مباشرة؟
0: نعم
1: نعم.
0: وهناك تفسير علمي للموضوع ذي. وجدت شخص يقوم بإدخال سيخ في كتفه، وليس جهة القلب إنما في الجلد، سيخ بالتحديد كان وكر من أوكار طيور الشاهين اللي يوقف عليها الطير، على الوكر عليه طير شاهين. كان عندما المولد يبتدي المولد وتسخن الجماعة، يقوم أحد أفراده، ودائما شخص مميز دي، يقوم يكون في حالة من اللاوعي ويضع السيخ في كتفه، ويتدخل تقريبا بوصة، تقريبا يدخل السيخ بوصة في كتفه ويتم معلق ويمشي فيه.
1: هل يترك أثر بعد
0: هذا اللي أقول لك أنا. الآن وإحنا صغار كنا ندخل الدبابيس في راحة يدنا، ونقول لزملائنا وإحنا صغار في على مقاعد الدراسة، شوف الدبوس ما يحرني، لأن قاعت يدي الجلد هني فيها متوفي، الجلد فيها غير حساس.
1: نعم غير حي.
0: غير حي تقريبا. مثل قاعة الريل هذه، من كثر الممارسة، من كثر الطق، الجلد اللي في كتفي ذي يصبح جلد يابس، فبالتالي يدخل السيخ جزء بسيط من السيخ، طبعا مو بكله، يمكن سنتي واحد، بحيث يبقى متدلى في هذا الجزء من كتفه، ويتم السيخ واقف، نشوف احنا كواقف وهو في حالة من اللاوعي. هذه طبعا ممكن أي إنسان يسويها،
1: إذا اقتنعنا أن بهذا التفسير، ولو أن تسمح لي غير مقنع إلى هذه الدرجة. هل الجمرة، ابتلاع الجمرة، معدته أيضا تصبح؟
0: لا، أنا أقول لك هني، لما سألنا الأطباء، سألنا طبيب نفسي، قال إحنا نعرف أن الألم أحيانا، هناك حالات الألم
1: ممكن السيطرة عليه مثلا.
0: طبعا يستطيع الإنسان أن يسيطر على الألم إذا كان في حالة اللاوعي. ونحن نعرف إحنا في مناطق حساسة في الجسم، في جلد الجسم، مو بكل جلدك في ألم، بدليل أن الأبر الصينية يستطيع الواحد أن الخبير أن يضعها في مناطق معينة من الجلد، وبالتالي تبقى هذه المساحة.

0: صحيحه من الجلد ما تشعرين بالالم فيها. لذلك بعض حالات الولاده الان النساء يلدنا من غير الم، وبعض حالات الالام في الركب وغيره يعالجها الاخذ الخبير بالابر الصينيه. هذا الرجل الان الذي يعتقد اعتقادا جازما بان الشيخ حضر وان الشيخ راح يحميه يفقد الاحساس بالالم. والأما الجمرة التي تؤكل طبعا مو بكمية من الجمر، لا قطعة لا تزيد على ربع سنتي قطعة من الجمر يشيلونها، لا يعطونا إياها قطعة في حلجة، طبعا يطفيه اللعاب قبل لا توصل أي مكان وأيضا ما يحس. إنما الذين يقولون إنه يتحكى إنجليزي، طيب إيش دراك إن ذي إنجليزي اللي يقوله؟
1: يمكن هذا الشخص نفسه يعرف اللغة يعني.
0: يمكن أولاً يمكن يعرف اللغة، يمكن يقول كلمتين.
1: الحقيقة البعض يقول حتى أبو عبد الله إن الأصوات تتغير، يعني ما يتحدث بصوته اللي اعتاد الناس إنه يسمع.
0: نعم هذا أنا لاحظته، وأنا أقول لك السبب أيضاً، يشم كمية كبيرة من أدخنة البخور، فبالتالي الحبال الصوتية عندها القدرة أن تتحول. نعم. أنا حضرت إلى سيدة تتحدث بصوت رجل،
1: نعم صحيح.
0: وتقول أنا الشيخ يعني فلان ما بأسميه،
1: نعم.
0: أنا حضر السلام عليكم الشيخ فلان وإلى آخره، ولكن هذا أيضا لا تفسير علمي الذي قد يبدو مجهولا عن الشعب.
1: ما أريد أن أسأله حتى ما نطلع شوية عن هالموضوع، هل في الطقوس هذه اللي تمارس بكذا دولة على اختلاف يعني بيئاتها، هل هناك قاسم مشترك فيما بينها؟ مثلا الإيقاع هو شدة،
0: نعم.
1: نقر الطبول هي تكون هي اللي تحضر مثلا هذا الجني، اللي لاحظنا بالفعل قد تكون متشابهة، ولكن من خلال دراستك أو من خلال متابعتك للمواضيع
0: هذه الله يسلمك، نحن يعني في الخليج متشابه،
1: نعم،
0: ويبدو أن جاءنا من أفريقيا ومن الحبشة بالتحديد، وفي مصر أيضا هناك يعني الطقس نفسه عندما يصب
1: لبس مختلف اللبس.
0: هي المريضة نفسه أحيانا يسوونها مثل الكبش، أحيانا يذبحون الذبيحة على ريلها، أحيانا يقمسون يدها في الدم، هي خلونها في حالة هستيرية تعيش تعيش. وبعدين كثرة الأدخنة والفرقة المدربة تدريب تام على الغيبوبة، وكأن الفرقة ما تدرب اللي يصير، تخذ راسها يمين وشمال وتطلق صيحات حي وإلى آخر هذا. حتى عندنا هنا يعني يوهمون المريضة، هي أساسا مريضة نفسية وياية تتعالج فتتوهم تماما وتصدق تماما وكأن تنويم مغناطيسي. كل الأمور ذي لها تفسير علمي. نرجع إلى الفن، ونجد أيضا الفن الثاني الذي ارتبط ارتباط تام بالشعوذة هو فن الطنبور.

0: ونجد فن الطنبورة أن العنصر النسائي له دور أيضا في الرقصة وفي المصاحبة بالغناء عكس اللي هو اللي كله
1: رجال.
0: قبل لا أتحدث عن أقسام الغناء في الطنبورة، طبعا كثيرة. أول شيء يعني شوفي، أنا أقول لك الأبو ويقوم بتدخين الحاضرين ويروح على آلة الطنبورة ويدخنها، وبعدين يقول يطلق صيحة، يقول مثلا دستور واحد، فالكل يقول لا إله إلا الله. الكل طبعا الكل يجب أن يكون شنو؟ طاهر البدن وطاهر الملبس وما يتحتم عليه إظهار الأدب وما يضحك وما يستهزئ، وعليه المشاركة في القناة والتصفيق وإظهار الأدب والاحترام،
1: وكأنه في محراب
0: يعني. نعم، وامتناع عن الأكل والشرب إلى آخر هذه، لأن هذه يغضب الأسياد إذا ما قام ذي.
1: نعم.
0: يدش هو يسلم على الحاضرين ويسلم على الطنبور، إلى مسه أيضا بيده يسلم عليه ويسلم على الطبول واحد واحدة.
1: نعم.
0: بعد كذا عقب ما يقول دستور واحد نبيكم صلوا عليه من حضر الفاتحة، هذا كله يخلي الواحد عايش في جو ديني. شفت شلون؟
1: يعني هل هو إيهام؟
0: إيهام طبعا. نعم. الآن كأن هذا
1: حتى تتقبل ما سوف يأتي.
0: نعم، معك. إن هذا له علاقة بالدين، وإن إحنا نعم. بعد الفاتحة والصلاة على الرسول الآن سوف يحضر الجان.
1: نعم.
0: ثم طبعا تبتدي التهليلة، هي صيحة الدستور مباشرة عند التهليلة، كلماتي طبعا عادية جدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل زين محمد زين،

0: مولود الضحى الاثنين، تنشق السماء نصين على حضرة رسول الله، طلبنا الله مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا والصادق حبيب الله. شوفي شلون،
1: وبعدين هذه في كل مكان نفس ذي الاستهلال ولا
0: الآن هذه ما رصد في مجتمع البحرين؟
1: نعم،
0: هذه اللي رصد عندنا وموجود في، ويمكن سمعنا المخرج منه شوية. بعدين طبعا شيل الله يا العيدروسي، مرحى مرحى يا العيدروسي. العيدروس طبعا ما هم ما عرفوا من هو العيدروسي، هذا ولي من أولياء الله اسمه أبو بكر العيدروس، توفى عام 914 هجرية، يعني 1508 ميلادية. يعني
1: هل كان الأصل بالفعل، أنا فقط أبي أكد على، هل كان بالفعل الأصل من اليمن؟
0: العيدروس نعم هو عدني.
1: أشكرك عدني، لأنه يعني
0: ولا ضريح الآن في عدن. نعم. وبعدين نجد الجماعة ذيلة، يعني الضمير الديني لهم يستنجد بمن لا يمكن الاستنجاد به، ببشر. نعم. يعني الآن عندنا مثلا عبد القادر، شيل الله شيل الله
1: عبد القادر،
0: هذه الأغنية المعروفة الآن. نعم. تحولت الأغنية. من هو عبد القادر؟ هو المقصود عبد القادر الجيلاني، وأيضا ولي من أولياء الله وضريح موجود في بغداد.
1: نعم.
0: لدرجة أن الفن والإيقاع قمنا نسمي قادري، وجميع الفنانين الآن عندما يتطرقون إلى الإيقاع يقول لك ما إيقاع صوت، إيقاع بست، إيقاع كذا، إيقاع ليوة، إيقاع قادري. نقول له شنو قادري؟ يقول قادري بس خلاص، وقادري
1: يوقف عند المعلومة.
0: قادري يعني أقولها أنا، واللي يقدر صحح لي من إخوان الفنانين صحح لي، نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، نسبة إلى القادري الذي يعزف في الموالد الديني،
1: نسب إلى عبد القادر الجيلاني لأن أول من يعني ابتكر هذا الفن، ولا أبداً كان أبداً تردد اسمه
0: أبداً أبداً. نعم. هو الضمير الوجداني للناس. يعني مثل ما يقول شيل الله يا فلان، شيل المصريين يقول يا مرسي أبو العباس. نعم. يستجدون. نعم. نعم. بأناس
1: لهم هيبة وقتها ولهم قيمة،
0: بس نعم. إنما هذا بعيد عن سلوك الدين الصحيح يعني.
1: نعم.

0: أعتقد هل أعطينا الموضوع حقه؟
1: والله أنا أسعدني جدا جدا هذا الموضوع، وأنا دائما في كل يعني حلقة أتي وأنا عارفة إلى أي مدى سوف أضيف إلى معلوماتي، وأعتقد أن احنا قدرنا نضيف لمعلوماتك عزيزنا المستمع. شكري الجزيل لزميلي العزيز الأستاذ محمد جمال،
0: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالح

لحن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: في جلسة مجلس الأمن الطارئة، مملكة البحرين تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية الممنهجة وإلزام النظام الإيراني بالامتثال الكامل لقرار رقم 2817. في إنجاز يعكس نجاح السياسات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، مملكة البحرين تحرز المركز السادس عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026. معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات يطلق تقرير الاستلام 2025 ويكشف عن تقرير الانبعاثات ومبادرة مشروع الهيرات. وإحصائية المجلس الأعلى للمرأة لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026 تظهر تطورا نوعيا في حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس مع سعادة السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة وعضو مجلس الأمن الدولي بمناسبة مشاركة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة. وفي بداية اللقاء عرب وزير الخارجية عن تقديره الكبير للكلمة البليغة التي ألقاها السفير والتز خلال جلسة مجلس الأمن وما تضمنته من إدانة قوية للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وتفنيد للادعاءات الإيرانية بشأن هجماتها المتكررة على المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهداف هذه الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية. من جانبه أشاد المندوب الدائم للولايات المتحدة بطلب مملكة البحرين عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن منوها بزيارته لمملكة البحرين وما اطلع عليه من أثار الاعتداءات الإيرانية على المملكة والجهود التي تبذل لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين الصديقين والشراكة التاريخية الوطيدة التي تجمع بينهما في مختلف المجالات واستعراض الجهود التي تبذل للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لتسوية الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون المصالح العالمية في المنطقة. كما بحث سعادة الوزير مع السفير مايك والتز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خلال عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها المجلس في إطار مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس مع سعادة السيدة ريبيكا جرين سبان مايوفيس المترشحة عن جمهورية كوستاريكا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث علاقة التعاون الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وقد أطلعت سعادة السيدة

بك ما يعفس سعادة وزير الخارجية على برنامجها التنفيذي لحملتها للترشح لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة المقبلة. وقد أعرب وزير الخارجية عن تمنياته لسعادة سيدة ريبيكا مايوفيس بالتوفيق في حملتها الانتخابية للترشح لهذا المنصب الدولي المهم، مؤكدا على أهمية الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة للارتقاء بجهود الأمم المتحدة في تحقيق التنمية والازدهار العالمي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر

0: وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة. وهنأ سعادة وزير الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن في الدورة الحالية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في المجلس. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وأخير المسجلات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإعادة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وعلى أعلى منصة دولية معنية بحفظ السلم والأمن، وضعت مملكة البحرين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة لم تعد تمثل تهديدا للمملكة وحدها بل تحديا مباشرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وفي جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من مملكة البحرين، عرضت المملكة بالأدلة والوثائق حجم الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية وجددت دعوتها إلى موقف دولي أكثر حزما يضمن وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وصون أمن المنطقة واستقرارها.
1: من على منصة مجلس الأمن الدولي، نقلت مملكة البحرين ملف الاعتداءات الإيرانية الآثمة من نطاق التوثيق والإدانة إلى مرحلة المطالبة بتحرك دولي أكثر فاعلية، واضعة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار الإقليمي. ففي كلمة شاملة أمام المجلس، أكد سعادة وزير الخارجية أن ما تعرضت له المملكة لم يكن حوادث متفرقة أو تطورات مرتبطة بظرف آني، وإنما حملة ممنهجة من الاعتداءات استهدفت مناطق مدنية ومنشآت حيوية مأهولة بالسكان.
2: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
1: مملكة البحرين استعرضت أمام أعضاء مجلس الأمن حجم الاعتداءات وآثارها الإنسانية، مؤكدة أن الهجمات لم تستهدف مواقع عسكرية كما تدعي إيران، بل طالت الأحياء السكنية والمنشآت الصناعية ومحطات تحلية المياه والمرافق التعليمية، وأوقعت شهداء ومئات المصابين من المدنيين. وقد قدمت المملكة توثيقا رسميا ومصورا لجميع الاعتداءات في تأكيد على أن ما جرى يمثل استهدافا متعمدا للبنية التحتية المدنية وانتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني، فيما لم تقتصر الرسالة البحرينية على الشأن الوطني فحسب، بل أكدت أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة تجاوزت حدود المملكة لتطال أمن المنطقة بأسرها.
2: إن التكرار وحده يسقط كل ذريعة ويثبت القصد، والوقائع على الأرض تدحض الادعاء بأن هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنياً. فما هو مبرر استهداف محطة لتحلية المياه ومناطق سكنية آهلة ومنشآت مدنية ومرافق حيوية؟ ولقد وثقت المملكة كل اعتداء منذ وقوعه، وقدمت إلى معالي الأمين العام للأمم

0: المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أي ادعاء بالمبالغة أو التسييس.
1: مملكة البحرين وفي ختام موقفها أمام مجلس الأمن جددت مطالبتها بإدانة الاعتداءات الإيرانية الغادرة وإلزام النظام الإيراني بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 واعتماد آلية دولية فعالة للتنفيذ والمساءلة، مع التأكيد على احتفاظ المملكة بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة بالتوازي مع استمرار نهجها القائم على ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية انطلاقا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا باحترام القانون والأعراف الدولية.
2: حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات بإحرازها المركز السادس عالميا من بين 159 دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن ما حققته مملكة البحرين من نتائج متقدمة يأتي في ظل رؤى جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميا. وأشار معالي إلى أن هذا الإنجاز يجسد نجاح السياسات الوطنية المستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة خدمات الاتصالات بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية وبجهود كفاءات وطنية متميزة. وبين معالي الوزير أن هذه النتائج حافزا لمواصلة تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمحافظة على موقعها ضمن أفضل الدول عالميا في مؤشرات هذا القطاع الحيوي، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة. وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات وشركة الاتصالات وشركة بينت بما أسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع جودة الخدمات وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي.
3: في لحظة تتجلى فيها ملامح التميز الوطني بأبهى صورها وتسطر فيها صفحات جديدة من التقدم الرقمي، تواصل مملكة البحرين صعودها بثبات في مصاف الدول المتقدمة، محققة إنجازا عالميا بارزا يتمثل في إحراز المرتبة السادسة عالميا من بين 159 دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026. ويأتي هذا الإنجاز الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ليؤكد أن مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين أصبحت واقعا متجذرا تترجم فيه الرؤية إلى إنجاز والطموح إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فقد تضافرت الجهود الوطنية في بناء منظومة رقمية متقدمة تقوم على بنية تحتية قوية وكفاءة تشغيلية عالية وتكامل بين مختلف مكونات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد انعكس هذا التقدم في تعزيز جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة شبكات الإنترنت الثابت والمتنقل وتوسيع نطاق التغطية الرقمية بما يرسخ شمولية الوصول ويعزز موثوقية الخدمة، الأمر الذي أسهم بصورة مباشرة في رفع ترتيب المملكة ضمن المؤشرات الدولية. ويأتي هذا الإنجاز ليكرس موقع مملكة البحرين كأحد النماذج الرائدة عالميا في التحول الرقمي، ويؤكد أن ما يتحقق اليوم هو امتداد لمسار وطني طموح يتجه بثبات نحو المستقبل.
2: وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيل المساعد للاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات. نرحب بك سعادة الشيخ أحمد. بداية حدثنا عن هذا الإنجاز وكيف استطاعت مملكة البحرين من تحقيق هذه المكانة المتقدمة.

0: قادمة عالميا.
1: في البداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وبلا شك فإن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في المؤشرات الدولية يعكس رؤى وتطلعات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في ترسيخ نهج حكومي يرتكز على التطوير المستمر والابتكار ورفع كفاءة الأداء بما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. وقد استطاعت مملكة البحرين أن تحقق مراكز متقدمة عالمياً في العديد من المجالات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات متواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية القطاع. ومنذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، حرصت المملكة على بناء سوق اتصالات متطور وتنافسي يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار، كما واصلت تطوير القطاع من خلال تنفيذ الخطط الوطنية المتعاقبة للاتصالات وصولا إلى الخطة الوطنية السادسة للاتصالات التي تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين التقنيات الناشئة ودعم الاقتصاد الرقمي وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والاستثمار. ولم تكتفي مملكة البحرين بمواكبة التطورات التقنية، بل سعت إلى استباقها، فكنا من أوائل الدول في نشر شبكات الجيل الخامس اللي هو الـ 5G، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية اللي هو الفايبر أوبتيك، وتعزيز الربط الدولي والاستثمار في تقنيات الاتصالات الحديثة. وبفضل هذه الجهود المتكاملة أصبحت مملكة البحرين اليوم نموذجاً إقليمياً رائداً في قطاع الاتصالات، وحققت مراكز متقدمة عالمياً تعكس نجاح رؤيتها الوطنية وكفاءة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية. ويأتي تحقيق المركز السادس عالمياً ليؤكد المكانة التي وصلت إليها المملكة، ويجسد نجاح مسيرتها في بناء قطاع اتصالات متطور ومتنافس على المستوى الدولي.
0: نعم، طيب كيف أسهم تطوير البنية التحتية الرقمية وأيضا تعزيز جودة خدمات الاتصالات في تحقيق هذا الإنجاز العالمي؟
1: في الحقيقة تشكل البنية التحتية الرقمية الأساس الذي يقوم عليه هذا الإنجاز. فعندما تتوافر بنية رقمية متطورة موثوقة وآمنة، فإنها تمكن مختلف القطاعات من الاستفادة من التقنيات الحديثة، سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات الحكومية أو القطاع المالي. ومن هذا المنطلق حرصت مملكة البحرين على الاستثمار المستمر في تطوير شبكات الاتصالات وتعزيز الربط الدولي عبر الكيبلات البحرية، إلى جانب دعم مراكز البيانات والحوسبة السحابية بما يوفر بيئة رقمية متقدمة قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة، في مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد انعكست هذه الاستثمارات بشكل مباشر على جودة خدمات الاتصالات وكفاءتها، وأسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة البحرين كمركز رقمي رائد على المستويين الإقليمي والدولي. وأن تحقيق المركز السادس عالميا يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وفي الوقت ذاته يشكل حافزا لنا لمواصلة العمل والطموح للوصول إلى مراتب أكثر تقدما خلال السنوات المقبلة بإذن الله. ونحن نؤمن بأن ما تحقق هو نتيجة لقطاع ناجح ومثمر تأسس على رؤية واضحة واستثمارات نوعية وكفاءات وطنية شابة نفخر بها جميعا ونراهن عليها لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز.
0: نعم، نبارك لكم هذا الإنجاز الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيل المساعد الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك. في إطار رئاسة

0: في مملكة البحرين الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن رينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون النفط والطاقة بدول المجلس، وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهد الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أهمية مواصلة مسارات التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويدعم مسيرة التكامل في قطاع الطاقة تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن لجنة التعاون البترولي تواصل أداء دورها الاستراتيجي في توحيد الرؤى وتنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بما يدعم أمن الطاقة ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي في قطاع الطاقة كمشروع أنابيب نقل النفط والغاز لما يمثله من أهمية في تعزيز الربط بين الدول الأعضاء ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع واستدامة الإمدادات بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويواكب التطلعات نحو بناء منظومة طاقة أكثر تكاملا وكفاءة واستدامة. أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات إطلاق تقرير الاستدامة 2025 إلى جانب إصدار تقرير انبعاث الغازات الدفيئة 2025 والكشف عن مبادرة مشروع الهيرات في خطوة تعكس تطور نهج المعهد في ربط التميز العلمي بالمسؤولية البيئية وحماية الإرث الطبيعي لمملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار جهود دانات لتوثيق أدائها المؤسسي والبيئي بصورة أكثر وضوحاً وتقديم بيانات علمية قابلة للقياس تدعم العمل المستقبلي في مجالات الاستدامة وإدارة الانبعاثات والمحافظة على مغاصات محار اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين. هذا ويسلط تقرير الاستدامة 2025 الضوء على أبرز ما حققته دانات ضمن محاور البيئة والمجتمع والحوكمة، كما يشير التقرير إلى اختبار أكثر من 32 مليون لؤلؤة وحجر كريم منذ تأسيس دانات بما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المعهد ومكانته المتقدمة كمؤسسة علمية متخصصة تعمل وفق معايير مهنية دقيقة. ويتناول التقرير عددا من المجالات ذات الأولوية كما يبرز جهود دانات في التعليم والتوعية وإشراك الشباب وطلبة المدارس وتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الوعي بقيمة اللؤلؤ الطبيعي باعتباره موردا بيئيا وثقافيا واقتصاديا متجددا. تواصل المرأة البحرينية ترسيخ حضورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية مستندة إلى مخرجات الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعامين 2025-2026 التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة. وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026 تطورا نوعيا في حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية نحو أفاق أوسع من الريادة والتنافسية.
1: في مسيرة وطنية تتجدد فصولها عاما بعد عام، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نموذجها الحضاري الرائد في دعم المرأة وتمكينها مستندة إلى رؤية ملكية سامية جعلت من الاستثمار في الإنسان أساسا للتنمية المستدامة ومن المرأة شريكا أصيلا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل. هذا التحول النوعي يستند إلى مخرجات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعامين 2025 و2026 التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة، لتشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تعزيز مكتسبات المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف المجالات.

0: ولعل لغة الأرقام تقدم الصورة الأكثر وضوحاً لحجم الإنجاز، فقد أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 مؤشرات تعكس التطور المستدام للمرأة البحرينية. ففي القطاع الحكومي تجاوزت نسبة مشاركة المرأة البحرينية 60% إلى جانب توسع دورها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار والتمثيل الدبلوماسي والتشريعي. وعلى الصعيد الاقتصادي سجلت المرأة البحرينية حضورا متقدما في ريادة الأعمال والقطاع المالي ومجالات المستقبل، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار، كما ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة في مؤشر يعكس تنامي دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وفي إطار تعزيز العدالة والتوازن في سوق العمل، واصلت مملكة البحرين جهودها لتقليص الفجوة الأجرية بين الجنسين من خلال تطوير التشريعات وتفعيل سياسات تكافؤ الفرص، بما يعزز الاستقرار المهني ويفتح آفاقاً أوسع للمشاركة الاقتصادية. وعلى المستوى الإقليمي والدولي واصلت المرأة البحرينية تحقيق حضور لافت، سواء من خلال تبوؤ المناصب القيادية أو المشاركة في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب حصول عدد من الكفاءات البحرينية النسائية على جوائز وتكريمات تعكس نجاح التجربة الوطنية في تمكين المرأة. وتبقى قصة المرأة البحرينية اليوم شاهداً على نجاح نهج مؤسسي متكامل، ومع استمرار تنفيذ الخطة الوطنية خلال عام 2026 تمضي المرأة البحرينية بخطى واثقة نحو مرحلة الريادة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة دعم وطني متواصل ورؤية استراتيجية جعلت منها شريكاً أساسياً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
1: وللأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومعالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان مع دولة سير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح أفاقا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة لتحقيق التعاون البناء، حيث تم تبادل وجهة النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استئناف الملاحة بأمن وسلام والتوصل إلى اتفاق دائم لبقية القضايا العالقة. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما الجودة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية دوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في مدينة دمشق بسوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح العديد. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس في بيان تضمن مجلس التعاون الكامل مع سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف مجلس التعاون الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم والاستقرار. أكد رئيس اللبناني العماد جوزيف عون

0: أن بلاده متمسكة بإقامة علاقة أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. جاء ذلك لدى لقاء الرئيس اللبناني وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأكد عون أن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مشيرا إلى وجود تنسيق بين البلدين لا سيما في المجال الأمني. بدوره أكد وزير الخارجية السوري أن زيارته إلى لبنان تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتسلم الرئيس اللبناني دعوة رسمية لزيارة دمشق. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحرارة وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
4: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانتي شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: البحرين في أسبوع.
3: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.

0: البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بجهود الحكومة في تهيئة سبل النجاح لذكرى عاشوراء. جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يستقبل رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن إشادة جلالة الملك المعظم بجهود الحكومة خلال موسم عاشوراء هو مصدر فخر واعتزاز. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين لسنة 2026.
0: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج البحرين في أسبوع، حيث نأخذكم في جولة أسبوعية مسائية مع أبرز أخبارنا المحلية. أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة التي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور. وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيداً أيده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأريحية، منوهاً جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدراً حفظه الله ما أبداه الجميع خلال أحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكراً حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن أحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلا التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعاً إنسانياً في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزاً حاضناً لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم، كما ستظل المملكة بإذن الله واحة أمن واستقرار ومنارة سلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين، حيث نقلوا إلى جلالة

الملك المعظم تحياتي وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع، وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيداً من الرقي والازدهار، معرباً جلالته عن تقديره لرؤساء الأركان على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتعزيز التعاون

ووقوفهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن دولها واستقرارها، متمنياً لهم كل التوفيق في أداء واجبهم النبيل. وأشاد جلالته بالدور المهم للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وما أظهرته من كفاءة وجاهزية واحترافية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مما يعكس قوة وتماسك المنظومة الدفاعية الخليجية، مؤكداً جلالته أن الاعتداء على أي دولة من دولنا هو اعتداء على دولنا كافة. من جانبهم أعرب رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم واعتزازهم بتوجيهات جلالته السامية ودعمه رعاه الله لمنظومة العمل الخليجي المشترك في كل المجالات. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة رأس تنورة، والذي أدى إلى وفاة جميع ركاب المروحية. وأعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الحادث المؤلم، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات العهد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة، أعربت فيها عن تأييدها المطلق ووقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. وما زلنا معكم مستمعينا في هذه التغطية الإخبارية المسائية من برنامج البحرين في أسبوع الذي يأتيكم عبر إذاعة مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذا الموسم هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية، حيث كان نجاح الجهود التنظيمية ثمرة العمل المؤسسي المشترك الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة والمتكاملة التي بذلتها الأجهزة الحكومية كل في نطاق اختصاصه لإنجاح موسم عاشوراء، مثمناً ما تم توفيره من خدمات أمنية ومجتمعية، كما نوه سموه بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة إلى جانب فرق العمل الميدانية من المتطوعين، معرباً عن تقديره لما أبداه الجميع من وعي ومسؤولية وطنية خلال هذا الموسم، ومشيداً بحسن المتابعة ودقة التنظيم وسلاسة التنفيذ. وأضاف سموه

0: وأن موسم عاشوراء هذا العام اتسم بأعلى مستويات الانضباط والتنظيم، بما يعكس ما تتميز به مملكة البحرين من مجتمع متجانس ومنفتح وواحة للإخاء والسلام، ويجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتعاون بما يخدم الصالح العام. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ستواصل بعون الله ترسيخ مكانتها كنموذج حضاري في صون الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركز يحتضن القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، كما ستظل واحة للأمن والاستقرار ومنارة للسلام ووطنا للتعايش والتسامح والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار.
1: أخبار مملكة البحرين
0: يعد تشكيل
1: في
0: لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة
1: تغطية إخبارية أسبوعية تتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين،
0: وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوثيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطني، وممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي. وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. المادة الرابعة: على وزير الخارجية والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. جاء فيه المادة الأولى: يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي: 6. الأستاذة دلال عباس الحاج. المادة الثانية: على رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة رأس تنورة، والذي أدى إلى وفاة جميع ركاب المروحية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أصحاب السعادة وزراء الصحة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأعلام التربية والتعليم الشباب التنمية الاجتماعية، كما حضر الاحتفال نائب وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخة بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من دورها الريادي إقليمياً ودولياً بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار معاليه إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات فإننا نركز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. وأكد معاليه أن مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع من مؤسسات تربوية وتعليمية وصحية وإعلامية ودينية للتصدي لكل أساليب التهريب والترويج التي تتطور وتتجدد، ومحاصرة هذه الجريمة المنظمة التي تهدد كيان الأسرة وتسهم في التفكك الاجتماعي وتلحق أضراراً جسيمة بالفرد والمجتمع، مشيراً إلى مواصلة البحرين جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية وملاحقة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها، وذلك عبر الارتقاء بالأداء الأمني وتطوير منظومة العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة وتوسيع مظلة الشراكة المجتمعية. واستعرض معاليه جانباً من الإحصائيات التي تظهر الجهد المبذول في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط 2006 قضية خلال عام 2025 وضبط 475 قضية خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي والوقائي وفق منهج ابتكاري، حيث أن زيادة الوعي بخطورة هذه الآفة وتأثيراتها السلبية يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأجيال. شارك سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء الذي عقد بقوة دفاع البحرين وبمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة. وفي بداية الاجتماع عبر سعادة رئيس هيئة الأركان عن عميق سروره لمشاركته وتواجده في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء، مؤكداً الحرص الدائم والثابت لمملكة البحرين على مد جسور التواصل البناء مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار في هذا الحوار.
وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لسعادة الفريق أول بحري.

تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية على جهوده المقدرة في دعم هذا الحوار العسكري الاستراتيجي، كما رحب بالإخوة الأشقاء والأصدقاء رؤساء هيئة الأركان شاكراً ومثمناً جهودهم المخلصة، وأن هذه اللقاءات يتم انعقادها دائماً لما فيه خير ونماء شعوب المنطقة. وفي مستهل كلمته نقل سعادته للمشاركين والحضور تحياتي وتقدير صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتمنيات معاليه لأعمال هذا المؤتمر كل التوفيق والسداد. وتوجه سعادته بجزيل الشكر والامتنان للجميع في هذا المحفل الهام حول أهمية الحوار العسكري الاستراتيجي في بناء الأفكار والتوجهات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، موضحاً أن المنطقة اليوم تشهد تطورات متسارعة وتحولات جيوسياسية عميقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغادرة التي استهدفت أمننا وسيادتنا الوطنية وعمقنا المدني. وأضاف سعادته بأنه نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمثلها منطقتنا للعالم أجمع، فلا بد لنا اليوم من إدراك حجم التحديات الراهنة والمستقبلية وصياغة حلول وتصورات استراتيجية متكاملة تلتقي فيها إرادتنا الجماعية، وهو ما يستوجب أن نكون أكثر تقارباً وتماسكاً وانسجاماً لنتمكن من مجابهة كافة التهديدات بكل قوة وصلابة. وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين مواصلة نهجها السياسي والدفاعي المتوازن والفاعل المرتكز على تقوية الروابط الخليجية المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة والطموحات المتبادلة لدولنا. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية الأسبوعية لهذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.

0: في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
1: البحرين في أسبوع، مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
2: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
3: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: شنو دي؟ شنو دي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراين؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ دي؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري. بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: نعم طال عمرك، يقولون بغيتني ضروري.
1: يعني لو ما طلبك ما تيني؟ خلاص حصلتوا اللي تبون، ما لكم مصلحة عندي.
0: أفا أفا أفا، شلون تقول هالكلام يا أسنان؟ احنا من غيرك ما نسوى شيء. مولية
1: أشوفكم كسرين حتبة ميلسي. هذا انت لو ما طرشت عليك كان ما شفت وجهك.
0: حقك علي، اي والله حقك علي وعلينا كلنا، ومن اليوم ورايح مالك الا طيبة الخاطر ان شاء الله.
1: اسمع يا فضل.
0: نعم سم.
1: انا عندي مزورية،
0: ايه
1: ريايل شقالة ليل ونهار.
0: نعم.
1: وهذا انت تشوفهم،
0: ايه
1: يجرخون الديرة رايحين ويايين.
0: اي والله اي والله، يزاك الله الف خير. مهبهم قصرين، لو مهبهم يا سلمك الله كان احنا الديرة عفيسة.
1: هذيل كلهم عندهم اهل.
0: نعم.
1: نسوان وعيال،
0: ايه
1: وركبوا معاي البوم علشان يترزقون الله، بس انا ما عندي بيزات حتى اعطيهم وهم يشتغلون نواطير حق عيال النقعي.
0: احنا حاضرين حاضرين باللي تامر.
1: تعطوني كل السمك اللي يصيدونه عيال النقعي.
0: نعطيك كل السمك
1: علشان اسكت البومباسية ولا بيثورون علي وعليكم؟
0: اي بس سلمك الله، يعني اذا اعطيناك كل السمك الديرة اش تاكل؟
1: السمك بينباع في الديرة، اللي يبي سمك ييني.

0: قلت لكم ما قلت لكم ما قلت لكم ان هالريال ما يشبع وانه بيبلع الديره كله؟ ما صدقتوني. وهذا يرد عليكم يا عيال النقعي، نشف عيال شاهين والحين رد عليكم.
1: وانت شلون رضيت يبا؟
2: ها
1: كان قلت له بروح اشاور عيال عمي.
3: وليش اشاورهم وانا شبيرهم؟ اسمع يبا، انا اشوف اللي في مصلحتهم واسوي.
0: يبا ايش دراك بمصلحتهم؟ انت ايش دراك؟
3: انا اللي طرشت على سنان بخوخه، واسنان هو اللي طلع حقوق عيال النقعي من انياب عيال عثمان، ولو ما هو كان انتوا الحين تضطرون اللقمه منهم.
1: اللي خذ اسنان بخوخه في اشهر ما خذوا عيال شاهين طول عمرهم.
3: الا انت معاي لو مع اخوك فروا مخك قصوا عليك.
0: ما رد الحق يطلع يا يبا، بس في واحد يشوف في الظلام، واحد ما يشوفه الا في السفر، ما تشوفه الا لين سطعت عليه الشمس، وهذه الشمس سطعت وبان المخشوش.
3: عيل انتو كلكم علي، كلكم ضدي.
1: الله يعينك على عيال النقعي.
0: الله يعينك.

0: شلونك اليوم يبا؟ إن شاء الله أشوى.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. بس ما وصيك على أمك وأختك يا أبوك، تراهم في ذمتك من عقب عيني.
0: يبا إيش قاعد تقول أنت؟ أختي وأمي في عيوني ثنتين. بس انت خل عنك هالوسواس وقوم روح بطل لكانك، ترى أنت اليوم وايد أحسن من أمس.

0: كلنا عارفين انك وسواسي وخوافي بو. ما صار شوية تعب طيحك الفراش؟
1: اقول لك
2: انا مؤمن برب العالمين والحسبة يا عيال ما لها وقت.
1: قوم ابوي قوم روح الدكان وقعد مع الناس وبيروح عنك الوسواس.
2: لا يا ابوك لا خلني ارتاح في البيت وانت بار الدكان هالكم من يوم لنصحى.
1: حاضر يبا. متى رجعت من بمبي؟
3: أمس المغرب.
1: أحبي أبحر عقبك.
3: بومين محملين قهوة وهيل وبزار.
1: من الليلة باكر يكونون وصلوا الميرة. بس إن شاء الله مو بمحملين عبرية.
3: سناح محمل 35 نفر بس جعيدر معلي خالي من العبرية.
1: ومن هو الأسرع فيهم؟
3: جعيدر أخف وأسرع.
1: عيال ناخذ جعيدر.
3: سمعت انك بتيزف سمك عيال النقعي.
1: البنباسيه ماكلين كبدي. كل ما اعطيتهم اطمعوا وطلبوا زود. وتعرف انا من غيرهم ما سوى شيء. بغيت اعطيهم السمك ما رضوا. ما يبون الا بيزات.
3: عيال ايش بتسوي؟
1: والله ما ادري. بس انا ما اقدر احط السيارم واقعد ابيع سمك.
3: زين السمك خلى علي. انا بصرفه لك كله.

0: ظنيتك جاي تسلم علي، اثرك جاي تشتكي.
1: انا والله تبي صج، يعني فرحت يوم دريت انك رديت من السفر. وقلت ما في غيرك يقدر يفكنا من هالمصيبه اللي احنا فيها. ويتك اركض، ريالك كلنا اكل، حاش اللي في الديره كله والناس تشتكي. يعني
0: اللي لازم يشتكون إيه؟ هم عيال شاهين ولا عيال النقعي؟ يشتكون ايش منه؟ هذا انتوا اخذتوا العين، اخذتوا البندر، واخذتوا الحضور والمناصير، بعد ايش تبون؟
1: عيال شاهين عازين روحهم وما حد يقدر يطر فيهم عينه، لكن عيال النقعي يمشون وهم مطلوبين لسنان بخوخه. وهذا هو، هذا هو يبغي يشغلهم عنده بحاحير وياخذ تعبهم.
0: والله شوف عاد يا فضل،
1: نعم
0: سنان صار من كبارية شريبة ولازم يكون عنده خير، ولا تنسى انه وراه البنباسية.
1: ايه؟
0: يبغي يطعمهم يكسيهم يعطيهم معاش، من وين يجيب لهم البيزات؟ قولي
1: خلي يسوي اللي يبغي، خلي يسوي، بس لا يضيق على عيال النقعي في لقمتهم. قول له الله يازيك خير، قول له لا يقرب سمكهم ولي، قول له.
0: أنا أقول له ليش ما تقول له أنت؟ أنتوا الحين أقرب له مني؟
1: إحنا أقرب له منك.
0: سنان نسيبكم؟ سنان رأي المريم بنت جاسم النقعي ولا نسيت؟

0: عيالي النقعي مو بهلي، عيالي النقعي هم اللي باعوني ورخصوا بي، خلوني أصير غريبة بينهم، ليه صرت ما أعرفهم؟
1: الله الله، هلك اللي من دمك ولحمك ما تعرفينهم؟
0: لا ما أعرفهم. وانت بعد ما عرفك؟
1: يا يا،
0: مو بنت اللي وقفت حق ولدك وقفة وخليته يطلقني حتى يزوجني من معزبك اللي عزك ورفع راسك، الحين جاييني تشتكي منه عندي؟
1: أنا مو بيا أشتكي منه، لا لا، أنا يا بغيش توسطين عنده حق هلك بس.
0: قلت لك ما عندي أهل، أهلي في شريبة، أمي ماتت من زمان
1: رحمة الله عليها،
0: أسنان صنيعتكم وتستاهلون كل اللي ييكم منه،

0: Gloria a ti, gloria a ti.
1: وين ابوك؟ ابوي مشغول في البيت، امر حاجه غرض.
2: اعطيته شويه بضاعه يبيعها لي، ما قال لك عنها شيء؟
1: لا ما قال لي.
2: يعني شلون؟ ابوك باع البضاعه ولا لا؟
1: احنا قررنا ما نحط في الدكان الا بضاعه صالح بن سند وبس.
2: بس انا متفق مع ابوه، بيني وبينك كلام رجال،
1: السوق ما يعرف الا المصلحه، والشيء اللي يضرب المصلحه ما حد يسويه.
2: أقول لك أنا متفق.

0: مع أبوك.
1: أبوي عطاني مسؤولية الدكان وقال لي تصرف. إذا عندك شيء تفاهم معي أنا.
0: يعني أنت تتحداني؟
1: أنا ما تحديتك، أنا قلت لك إذا عندك شيء تعال تفاهم معي أنا، هذه ما فيه تحدي.
0: زين أراويك يا صالح، إذا ما سكت دكانك أنا مو بسنان بخوخك.

0: الله يهداك يا يبا. مريم، مريم معذورة يا يبا، ترى اللي سووه فيها عيال النقعي قص قلبها وخلاها بلا يروح.
1: وش ليني؟ ايش صدني؟ أثرى متخادن مع أسنان على السمك، يأخذونا منا برخيص ويبيعونا علينا بأغلى ثمن.
0: ما عليه ما عليه يا يبا، هانت هانت يا يبا، كل شي بيتعدل.
1: وين يتعدل يا أبوك؟ وين يتعدل؟ احنا اللي خربنا الدير بيدنا، احنا اللي جبنا الغرب وسلمناهم روحنا وخليناهم يتحكمون فينا. احنا
0: ما عليه يبا ما عليه، هونه هونه وتهون. احنا مادام حطينا يدنا على العلة لازم ندويها، والعلاج ترى معروف.
1: وين العلاج يا ولدي؟ وينه وينه وين العلاج؟ وانا اروح اجيبه وين ما يكون؟ وينه؟
0: لا يا يبا، العلاج موجود هني عندنا في شريبة.
1: هني في شريبة؟ فهمني فهمني، لاني ما فهمت، فهمني مقصدك.
0: العلاج يبا ان احنا نحط يدنا في يد عيال شاهين.
1: عيال شاهين؟
0: اي نعم، ونوقف وجه الغريب.

0: شو تسوين؟ شو تسوين يا مريم؟
1: ما سوي شيء، ما سوي شيء.
0: أهو راويني، راويني. ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
1: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
0: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري. بحرمك من الدنيا مولية.
1: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيل من تبين؟ من تبين؟
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسي.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا هلا بالعيون اللي ضمتها العيون، يا هلا فيك مزن مستخيلة وطاح. يوم هبت مواعيدك وهام السكون، قمت واقف لشوفك حي ذاك الصباح. تقبي هاجس الذكرى وشبت شجون في حنايا ضلوعي والليالي رماح. يا حبيبي ودمع العين لجلك يهون، انت اول واخر من جرحني وراح. انهجي انهجي يا القصايد يم ذاك الفتون، واجلسي في ذرى رمشه وقولي السماح. توبة منك يا الفرقة على الله تكون، توبة ما ورا جرح الحبايب جراح.
1: فعلا ما ورا جرح الحبايب جراح، ومهما جرحونا الحبايب جرحهم حلو لو جرحنا. مستمعينا كلكم طبعا حبايبنا، أهلا بكم حب، وأهلا بكم ليل وصباح، وأهلا بكم عطر في همس المشاعر فاح.

0: دعوك مرة إلى حفل كبير، وجوه ناس كثيرة، وجوه تعرفه وجوه ما تعرفه، بعضها يلمع وبعضها باهت من طفي بريقة، وانت عينك تبحث عن عيون محددة من بين كل هالوجوه.
1: أنا أحيانا على فكرة أستغرب من هالأسئلة اللي تقولين، من وين تطلعين؟ هل هي من الذاكرة ولا من المطالعات القرائية ولا من الناس؟ مرت كم ليلة ما سألتي مثل هالأسئلة، قلت الحمد لله يبين أن المرة راحت عن عدوى الأسئلة الاستفزازية ذي والمحرجة. ليش يعني بس الإحراج الله يهداك؟
0: عموما هل يعني هل تعتقد أن في هالسؤال إحراج؟
1: طبعا في إحراج، يعني لازم الواحد يكشف كل أوراقه وينشرها على الملأ.
0: إذا ما تحب ترى، إذا ما تحب تجاوب على سؤالي أو الواقع يعني اللي أنا طلبته منك تقوله، فتأكد أنه استفساري أنت حر فيه، لأن الحقيقة أنا ما أحب أسبب لك أي إحراج.
1: هو الحقيقة يعني ما في إحراج، إحراج بالمعنى اللي رحتي له، لكنك يعني تخلين الواحد يفضح اللي تشوف.
0: المهم حصل اللي قلت عنه

0: على سؤالي أو الواقع يعني اللي أنا طلبته منك تقوله، فتأكد أن استفساري أنت حرفي، لأن الحقيقة أنا ما أحب أسبب لك أي إحراج.
1: هو الحقيقة يعني ما في إحراج بالمعنى اللي رحتي له، لكنك يعني تخلين الواحد يفضح اللي تشوف.
0: المهم، حصل اللي قلت عنه ولا لا؟
1: حصل، وكان بيني وبين الإنسان اللي رحت علشان الحفلة في عيني حزتها مليون وجه وضجيج وصخب وعيون تلتقط كل حركة وعيون تتنقل مع الكاميرا التلفزيونية المحمولة على الكتف وتصور كل الحركات وردود الفعل العفوية من الناس،
0: وهي ما كانت تقدر تلتفت عليك أو حتى تميلك براسها وتقول لك أنا موجودة هني أو أي شيء آخر. يعني
1: هي مثلي محموسة بين الوجوه، ما تقدر تلتفت لأن العيون تراقبها. هي جميلة جدا إذا ما كانت نجمة الحفل، والمرأة الجميلة في أي مكان عام تكون هدف للعيون القناصة.
0: إيش سويت؟
1: ظليت طول الحفلة مو بقادر أوصل لها، هي تشوفني وحاسة فيني بمشاعري وأنا أشوفها وشاعر بإحراجها ورغبتها في الوصول لي. كان بيني وبينها أسئلة توصلها وترد لي جوابها، لكن ما حد يسمعها.
0: وين ترجع الإجابة؟
1: تروح في ذاكرة ما ترتحل منها أبد.

بوجيه مجتمع وعيوني ليل تفتش عن قلم واعي. ما تلفتين انتباهي تشود مستمع لو القصيدة تنام بلاد فثراعي. ليلة تسولف خداع النار للشمع تشكلت من جديد بمتحف أوجاعي. وجيه شمع لها في دفتري لمعة أنظف من أوساخهم وأقبح من أطباعي. بيني وبينك سؤال ما نفع قمعة لجابة ترتحل في ذاكرة راعي.

0: كل ما استقبلت يوم جديد حسيت بأني وياه في غربة، وما أعرف وين أنا منه وين هو مني، حتى أني بغيت أسأل اليوم من أنت، وكأني سمعته يقول بسخرية ومن تكون أنت حتى تسألني هالسؤال؟
1: وطبعا ما حد فيكم يقدر يجاوب الثاني، لأن اليوم مثل الإنسان ما حد يدري من الاثنين ليش يلتقي بالثاني، واثنين هم ما يدرون ليش يرحلون وليش يجون.
0: الحقيقة أن الأيام الوحيدة اللي أشعر فيها بالألفة والطمأنينة والتجاوب مع إنسانيتي هي هالأيام.
1: إيش معنى هالأيام؟ ليش؟
0: صدقيني ما أدري،
1: يمكن لأنك متوقع يعني أن فيها بيكون شيء جميل وفرحان بها، وهذه خلاك ما تعكر فيها مزاجك أو ما تفكر في شيء عكس ذلك.
0: يمكن لأني هالأيام صايم عن الطعام والشراب والشك والظنون، ومستغرق في إيمان عميق بالله
1: ونعمة بالله، الاستغراق في حب الله ومناجاته تصفي روح الإنسان، تبعده عن الخوف، تبعده عن القلق، يحس كل الناس أحبابه وخلانه.
0: فعلا السعداء يبتسمون بشفايفي، والمحبين تخفق قلوبهم في ضلوعي، والمساكين الكادحين الصايمين يعرقون بجبيني، وجوعون بمعدتي، ويضمؤون بحلقي، وينون بأنفاسي.
1: يا سلام يا سلام، شو الشعرية؟
0: عجبك أنا اللي شيء واحد اللي تذكرته يتغير كل شيء.
1: شو اللي ذكرت؟
0: ذكرت ميعاد الهنوف ونستني، الله يسامحها على كل الأحوال، ما ودعتني مثل ما وعدتني، ولا كحل فرقاي مع دمعها سال، كتمت عبره لو وعدتني وحرقتني، ما أبيه يكتب.

0: اكتشفها مع الوقت عذال، عطيتها كل الحنان وعطتني اللوعة اللي خلت الحالة تنحان.
1: يا ليتها قبل السفر خبرتني إن للظروف أحكام والوصل ما زال، حتى يعيش العذر لو جارحتني وخفف الصدمة على ضيقة البال. حبست دمعة عيني اللي كوتني، خسارة الدمعة على خد الرجال. حان الوداع وطاف ما ودعتني، الله يسامحها على كل الأحوال.
0: قال لها افهميني على حقيقتي أرجوك.
1: قالت له شني حقيقتك غير اللي شفته منك؟
0: أنا ما أركض وراك، لكن أجري ورا دموعي وأنفاسي وخلجات نفسي.
1: وليش تركض وراهم وهم معاك جزء منك؟
0: هم مو معاي، أنا أريد أستردهم بعد ما خسرتهم على مائدة الحب وياك.
1: ليش أنت مقامر؟
0: أنا فعلا مثل المقامر اللي يخسر أمواله ويبرر خسارته بسوء الحظ.
1: ليش ما يصير أنك تجهل أصول اللعب؟
0: أنا مثل اللي يلعب مع اللصوص، كل من لعب معاهم تضاعفت خسارته.
1: الشاطر اللي ما يخسر من أول مرة.
0: لعبي معاي مرة ثانية وما راح أهتم أو أبالي بسوء حظي، بس أرجوك لا تسرقيني.

0: يا مختصر شوق المسافات فيني، خذل الضلوع البالية ليل وسراج، خل السوالف عطرها يحتويني، مليت همي والرجا قلة احجاج. قل السنين العابرة تحتريني، وياي حلمي والصبر سيد الافراج. وياي شعر ونابع من حنيني، ودي أقوله واخذ البوح منهاج. يا من تشل جرح الزمن من كنيني، قدرك على روس الملا صاحبي تاج.
1: عشقك نبت ما بين عينك وعيني، اقبل ترى غيره فلا والله احتاج. الليلة هلي جابتك يا ظنيني، ملزوم اكللها رضا الهم بعلاج. تعبت مني لهفتي من سنيني، كم من شغوف الشوق في خاطري داج. الله من حيل طواه الونيني، لجيت باقف قامت الروح تنعاج.

0: ما يحتوي الحب غير الحب، وإحنا نستودعكم بالحب اللي استقبلناكم به.
1: لكم كل حبنا أعزائي، مثل ما منحتونا من حب، وتصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون من دستور مملكة البحرين.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايماً جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
3: شكراً جزيلاً على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقة وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومي من النوم تشوفين بقع زرقة، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولا تأكد إن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموما الكدمة تطول تقريبا

0: تقريباً من 10 أيام إلى أسبوعين زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن إحنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي إن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء اتوقفينا. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: في جلسة مجلس الأمن الطارئة، مملكة البحرين تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية الممنهجة وإلزام النظام الإيراني بالامتثال الكامل لقرار رقم 2817.
2: في إنجاز يعكس نجاح السياسات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، مملكة البحرين تحرز المركز السادس عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026.
1: معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات يطلق تقرير الاستدامة 2025 ويكشف عن تقرير الانبعاثات ومبادرة مشروع الهيرات.
2: إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026 تظهر تطوراً نوعياً في حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بناء على طلب من مملكة البحرين، دعا وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار الأممي رقم 2817.
1: وعلى أعلى منصة دولية معنية بحفظ السلم والأمن، وضعت مملكة البحرين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة لم تعد تمثل تهديدا للمملكة وحدها، بل تحديا مباشرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
2: من على منصة

0: في مجلس الأمن الدولي، نقلت مملكة البحرين ملف الاعتداءات الإيرانية الآثمة من نطاق التوثيق والإدانة إلى مرحلة المطالبة بتحرك دولي أكثر فاعلية، واضعة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار الإقليمي. ففي كلمة شاملة أمام المجلس أكد سعادة وزير الخارجية أن ما تعرضت له المملكة لم يكن حوادث متفرقة أو تطورات مرتبطة بظرف آني، وإنما حملة ممنهجة من الاعتداءات استهدفت مناطق مدنية ومنشآت حيوية مأهولة بالسكان.
1: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
0: مملكة البحرين استعرضت أمام أعضاء مجلس الأمن حجم الاعتداءات وآثارها الإنسانية، مؤكدة أن الهجمات لم تستهدف مواقع عسكرية كما تدعي إيران، بل طالت الأحياء السكنية والمنشآت الصناعية ومحطات تحلية المياه والمرافق التعليمية، وأوقعت شهداء ومئات المصابين من المدنيين. وقد قدمت المملكة توثيقا رسميا ومصورا لجميع الاعتداءات، في تأكيد على أن ما جرى يمثل استهدافا متعمدا للبنية التحتية المدنية وانتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني، فيما لم تقتصر الرسالة البحرينية على الشأن الوطني فحسب، بل أكدت أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة تجاوزت حدود المملكة لتطال أمن المنطقة بأسرها.
1: إن التكرار وحده يسقط كل ذريعة ويثبت القصد، والوقائع على الأرض تدحض الادعاء بأن هذه الاعتداءات تستهدف وجودا عسكريا وليس مدنيا. فما هو مبرر استهداف محطة لتحلية المياه ومناطق سكنية آهلة ومنشآت مدنية ومرافق حيوية؟ ولقد وثقت المملكة كل اعتداء منذ وقوعه، وقدمت إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أي ادعاء بالمبالغة أو التسييس.
0: مملكة البحرين وفي ختام موقفها أمام مجلس الأمن جددت مطالبتها بإدانة الاعتداءات الإيرانية الغادرة وإلزام النظام الإيراني بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 واعتماد آلية دولية فعالة للتنفيذ والمساءلة، مع التأكيد على احتفاظ المملكة بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالتوازي مع استمرار نهجها القائم على ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية، انطلاقا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا باحترام القانون والأعراف الدولية.
2: حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات بإحرازها المركز السادس عالميا من بين 159 دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
3: وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن ما حققته مملكة البحرين من نتائج متقدمة يأتي في ظل رؤى جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ مكانة المملكة ضمن

0: الدول الرائدة عالمياً. وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يجسد نجاح السياسات الوطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة خدمات الاتصالات بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية وبجهود كفاءات وطنية متميزة. وبين معالي الوزير أن هذه النتائج تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمحافظة على موقعها ضمن أفضل الدول عالميا في مؤشرات هذا القطاع الحيوي، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات وشركة بينت، بما أسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع جودة الخدمات.
1: في لحظة تتجلى فيها ملامح التميز الوطني بأبهى صورها وتسطر فيها صفحات جديدة من التقدم الرقمي، تواصل مملكة البحرين صعودها بثبات في مصاف الدول المتقدمة، محققة إنجازا عالميا بارزا يتمثل في إحراز المرتبة السادسة عالميا من بين 159 دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026. ويأتي هذا الإنجاز الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ليؤكد أن مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين أصبحت واقعا متجذرا تترجم فيه الرؤية إلى إنجاز والطموح إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. فقد تضافرت الجهود الوطنية في بناء منظومة رقمية متقدمة تقوم

0: يرسخ شمولية الوصول ويعزز موثوقية الخدمة، الأمر الذي أسهم بصورة مباشرة في رفع ترتيب المملكة ضمن المؤشرات الدولية. ويأتي هذا الإنجاز ليكرس موقع مملكة البحرين كأحد النماذج الرائدة عالمياً في التحول الرقمي، ويؤكد أن ما يتحقق اليوم هو امتداد لمسار وطني طموح يتجه بثبات نحو المستقبل.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيل المساعد للاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الرؤية الاستراتيجية والواضحة والاستثمارات المتواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية القطاع.
2: استطاعت مملكة البحرين أن تحقق مراكز متقدمة عالمياً في العديد من المجالات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات متواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية القطاع. ومنذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، حرصت المملكة على بناء سوق اتصالات متطور وتنافسي يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار، كما واصلت تطوير القطاع من خلال تنفيذ الخطط الوطنية المتعاقبة للاتصالات، وصولاً إلى الخطة الوطنية السادسة للاتصالات. ولم تكتفي مملكة البحرين بمواكبة التطورات التقنية، بل سعت إلى استباقها.
3: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون،
1: والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء والمسؤولين والمعنيين بشؤون النفط والطاقة بدول المجلس، وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة وزير النفط والبيئة أهمية مواصلة مسارات التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويدعم مسيرة التكامل في قطاع الطاقة، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن لجنة التعاون البترولي تواصل أداء دورها الاستراتيجي في توحيد الرؤى وتنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بما يدعم أمن الطاقة ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي في قطاع الطاقة كمشروع أنابيب نقل النفط والغاز لما يمثله من أهمية في تعزيز الربط بين الدول الأعضاء ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع واستدامة الإمدادات بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويواكب التطلعات نحو بناء منظومة طاقة أكثر تكاملا وكفاءة واستدامة. أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات إطلاق تقرير الاستدامة 2025 إلى جانب إصدار تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة 2025 والكشف عن مبادرة مشروع الهيرات،
3: وهي خطوة تعكس تطور نهج المعهد في ربط التميز العلمي بالمسؤولية البيئية وحماية الأرث الطبيعي لمملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار جهود دانات لتوثيق أدائها المؤسسي والبيئي بصورة أكثر وضوحا وتقديم بيانات علمية قابلة للقياس تدعم العمل المستقبلي في مجالات الاستدامة وإدارة الانبعاثات والمحافظة على مغاصات محار اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين. ويسلط تقرير الاستدامة 2025 الضوء على أبرز ما حققته دانات ضمن محاور البيئة والمجتمع والحوكمة، كما يشير التقرير إلى اختبار أكثر من 32 مليون لؤلؤة وحجر كريم منذ تأسيس دانات، بما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المعهد ومكانته المتقدمة كمؤسسة علمية متخصصة تعمل وفق معايير مهنية دقيقة. ويتناول التقرير عددا من المجالات ذات الأولوية، كما يبرز جهود دانات في التعليم والتوعية وإشراك الشباب وطلبة المدارس وتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الوعي بقيمة اللؤلؤ الطبيعي باعتباره موردا بيئيا وثقافيا واقتصاديا.

0: حياتيا متجددا.
1: تواصل المرأة البحرينية ترسيخ حضورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مستندة إلى مخرجات الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعامين 2025-2026 التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة.
0: وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026 تطورا نوعيا في حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية نحو آفاق أوسع من الريادة والتنافسية.
2: في مسيرة وطنية تتجدد فصولها عاما بعد عام، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نموذجها الحضاري الرائد في دعم المرأة وتمكينها، مستندة إلى رؤية ملكية سامية جعلت من الاستثمار في الإنسان أساسا للتنمية المستدامة، ومن المرأة شريكا أصيلا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل. هذا التحول النوعي يستند إلى مخرجات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعامين 2025-2026 التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة، لتشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تعزيز مكتسبات المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف المجالات. ولعل لغة الأرقام تقدم الصورة الأكثر وضوحاً لحجم الإنجاز، فقد أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 مؤشرات تعكس التطور المستدام للمرأة البحرينية. ففي القطاع الحكومي تجاوزت نسبة مشاركة المرأة البحرينية 60% إلى جانب توسع دورها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار والتمثيل الدبلوماسي والتشريعي. وعلى الصعيد الاقتصادي سجلت المرأة البحرينية حضورا متقدما في ريادة الأعمال والقطاع المالي ومجالات المستقبل، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار، كما ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة في مؤشر يعكس تنامي دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وفي إطار تعزيز العدالة والتوازن في سوق العمل، واصلت مملكة البحرين جهودها لتقليص الفجوة الأجرية بين الجنسين من خلال تطوير التشريعات وتفعيل سياسات تكافؤ الفرص، بما يعزز الاستقرار المهني ويفتح آفاقاً أوسع للمشاركة الاقتصادية. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، واصلت المرأة البحرينية تحقيق حضور لافت سواء من خلال تبوء المناصب القيادية أو المشاركة في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب حصول عدد من الكفاءات البحرينية النسائية على جوائز وتكريمات تعكس نجاح التجربة الوطنية في تمكين المرأة. وتبقى قصة المرأة البحرينية اليوم شاهداً على نجاح نهج مؤسسي متكامل، ومع استمرار تنفيذ الخطة الوطنية خلال عام 2026 تمضي المرأة البحرينية بخطى واثقة نحو مرحلة الريادة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة دعم وطني متواصل ورؤية استراتيجية جعلت منها شريكاً أساسياً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا عبد الحميد لدبيبة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.
1: بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استئناف

0: الملاحة بأمن وسلام والتوصل إلى اتفاق دائم لبقية القضايا العالقة.
1: بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، بحث مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.
0: أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في مدينة دمشق بسوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح العديد، وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان تضامن مجلس التعاون الكامل مع سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف مجلس التعاون الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم والاستقرار. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده متمسكة بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
1: جاء ذلك لدى لقاء الرئيس اللبناني وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأكد عون أن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مشيرا إلى وجود تنسيق بين البلدين لا سيما في المجال الأمني. بدوره أكد وزير الخارجية السوري أن زيارته إلى لبنان تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هذا وتسلم الرئيس اللبناني دعوة رسمية لزيارة دمشق. أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية هونديوس بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ 25 مايو الماضي.
0: وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن آخر شخص خضع للمراقبة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية، ما أتاح الإعلان رسميا انتهاء التفشي الذي أسفر عن 13 إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لمرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا.
1: وجاء هذا الإعلان بعد تسجيل أول مريض للمشاركة في هذه التجربة السريرية التي من شأنها أن تسمح بتقييم فعالية العلاجين الجديدين، حيث يتولى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو الديمقراطية إدارة هذه الدراسة بدعم مجموعة من الشركاء. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: قيل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرة عددهم.
1: ما خط القلم.
2: كان أحد الأدباء قد أعطى خفه إلى إسكافي ليصلحه، فأهمله الإسكافي مدة طويلة، وكان صاحب الخف يمر على الإسكافي كل يوم دون جدوى، فكان كلما رأى الإسكافي قادما من بعيد أخذ الخف وغمسه في الماء ليوهم الرجل أنه يقوم بإصلاحه. فقال له الأديب ذات يوم: إني أعطيتك الخف لتصلحه لا لتعلمه السباحة، أصلحك الله. قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به. أفلاطون.
0: ما خط القلم.
2: أرسل النجاشي إلى جعفر رضي الله عنه وأصحابه، فلما جاءوا دخلوا عليه وهو في بيت مرتديا ثيابا أعدت للخدمة. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال. قال: فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم من أخبرني أن الله نصر نبيه وأهلك عدوه. فقال جعفر: فما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الثياب الخلقة؟ فقال النجاشي ملك الحبشة: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند كل ما أحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله لنا نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضع.
1: ما خط القلم.
2: قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: إن الحياة أهم من أن تنسى، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. قالت الخنساء: كل امرئ بأثاث الدهر مرجوم، وكل بيت طويل السمك مهدوم، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك ممن تملكه الأحرار والروم. إن الحوادث لا يبقى لنائبها إلا الإله وراس الأصل معلوم.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

كلما افترقنا وأحس بغابات الشوك تنبت في حلقي وفكري كحلزون مشلول ينام في بحيرة بغير شطأ ورماد صبري أكداس من الهموم تربض فوق السطر أتفجر أصرخ لماذا افترقنا لماذا التقينا لماذا أحببنا وألف لماذا ولماذا تدور في العدم الرمادي لكنني أخيرا أنا

كلما افترقنا خلجان المرجان ترحل إلى مدن الرعب المسكونة بالدهشة والانتظار، ومرافئ الحزن الأزرق تنام فوق جفوني، وأبقى أسيرة الطوفان. كلما افترقنا عالم من السكينة المروضة يجتاحني، وأشعر بأن صلصال المستلقعات ينساب تحت قدمي، لكنه لا يغرقني. أتساءل، هل اللعنة رديفة النعمة والشقاء رديف الحب؟ وأتحشرج بعمق الموت، أتحشرج لكنني لا أموت. أصحو، أعود إلى محراب الحب طاهرة صادقة، أعود دوما إلى محراب.

0: زهرة، همسة حزن وخلجة حب. في صدري تنمو الأسرار مع الضوء، يورق السكون على الحروف، وتتوالد الألحان سطورا راقصة تنام عليها الدهور وتتربع تحتها الخيبة.
1: يوجعني حزنك المرسوم بالفشل، وأنت الذي سبقتني لتبقي في النور الذي لا يغيب، والعزف الذي لا يسكن، والضوء الذي لا ينفذ. أنت في مثلك السر الذي يبدأ ولا ينتهي، أنت في الأزل سماؤك الرحيبة، مدايا الطليق أهيم فيه جذلا، أسبح مجنحة بين مجراته. يحدوني إيمان بكر بلقاء سرمدي، حيث أعود إلى الوجود بانتفاضة معرفة.

مع الدمع تنبت الكلمات في مأقي، فترتعش أنغاما في قلبي، تغني للريح لتستقر على شفاه.

أسافر في الضباب إلى الكلمات، ليلي الريح، رفيقي الدم، وسميري صدى في داخلي قد مات.

0: من أنا؟ عقدة مشدودة في حبال الزمن لا تفك، أم لغز غامض يطويه صدر الحياة لا يحل؟ من أنا؟ أغور بعيد لا يسبر كنهه، أم أكون من اللانهاية؟ أين يوافين الزمن؟ أعند شفق الغياب، أم في ساحات قلوبنا المسكونة بالحب؟
1: هل تذكرين بالأمس القريب؟ وقد يكون أمس بالذات، كنا نستريح على حافة السماء، وكم طاب لنا البقاء هناك دهورا طويلة، كم كان ذلك اللقاء نديا وأثيرا.

0: تنتهي حدود الأرض وأنت تقف راصداً كل زفرة تخرج من قلبي وكل نسمة تدخل إلى حياتي. يا وعد الوعد، أي فرح تحمل إلي.
1: لا تعبثي بزهيرات خجول قطفتها لك، لا تبعثري جان العمر الشقي في لحظة لهو تشعرك بالزهو والغبط. دعي زهيراتي تنمو في حوستك وحاولي أن تمنعي عنها الموت.
0: لا تخف، لا تخف على تلك الزهيرات، فهي إكسير حبي، سأتركها تنمو في قلبي بصمت، وعلى وجنتي سأضعها وشما خالدا، وبدمعي الندي الثري سأرويها لتبقى في حياتها نفحات حنين إلي.
1: تعزف الأغاريد للمدى البعيد، فهل تبقى؟
0: أيوصلني التجديف بزوارق الزمن إلى شواطئ الأبدية؟
1: أؤمن النفس بنظرة عذراء خجول إلى وجهك المضيء.

في حقول الريح، ازرعيني وحيدا مع سراج وكوب فارغ ووتر. الريح ستنفخ في سراجي، والسماء ستمطر في كوبي، وقلبي سيعزف لحن الحب الخالد. لا، لن أقابلك بوجهي المهزوم بعد أن خيبني حبي للأرض. سأحاول من جديد لأعود بلا هزيمة. سأعود إليك والأرض كرة باردة صغيرة صلبة، لكنها ستهجع ناعمة في دفء راحتيك. وسوف أحبك يوم ذاك، سأحبك كثيراً.

نأتي مع الريح الدافئة، مع المطر، نأتي مع الأحزان خلف ضحكة القمر. لماذا نأتي وسماؤنا كئيبة وأرضنا غريبة وأقدارنا عجيبة؟ ولماذا نحن دائما نهوى السفر؟

0: وجهك البعيد مشوش القسمات غامض اللون تنام عليه السنون. وجهك أصبح تقويما للريح والسفر. وجهك لماذا أطفأ نور القمر؟
1: قد عبرت الصخر والقمر الريح والمطر فأصبحت ذات مساء نفحة للريح تبدد الضجر.
0: بين الجرح والجرح تنمو خلجة صامتة صادقة لتصدح خارج أسوار الزمن ولتكون اللحن الأول والأخير لكلمة حروفها مضيئة. حروف إن حاولت أن أتهجاها كانت أنتِ.

0: في كل مرة نلتقي فنفترق، لنعانق النجمة ونحرق الشمس ونغرق البحر ونشعل القمر. في كل حالات جنوننا ونسقنا نصرخ، نعاني، نتحشرش، لكننا لا نبكي، لأننا كلما افترقنا نلتقي.
1: وفي كل لقاء فراق، ومع كل فراق ينهمر نهار وينسدل ليل ثلجي، يتحول الثلج إلى رماد، والرماد يتحول في الهدوء، والهدوء يذوب في الصمت، والصمت يتلاشى في النعاس، والنعاس ينعدم في اليقظة، واليقظة تتبعثر في الدهشة، والدهشة تتأرجع في الحلم، والحلم يتدثر بالهواجس، والهواجس تكمن في قلبي.

كرة تضج وتضج، والضجيج آلة الحياة، والحياة ألهية الحب. وأنت، أنت وسط كل هذه المعمعة، في كل مرة كالعالم من جديد تبدأ.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بناء على طلب من مملكة البحرين، دعا وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار الأممي رقم 2817.
2: وعلى أعلى منصة دولية معنية بحفظ السلم والأمن، وضعت مملكة البحرين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة لم تعد تمثل تهديدا للمملكة وحدها، بل تحديا مباشرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات بإحرازها المركز السادس عالميا من بين 159 دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
1: وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن ما حققته مملكة البحرين من نتائج متقدمة يأتي في ظل رؤى جلالة الملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميا. وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يجسد نجاح السياسات الوطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة خدمات الاتصالات بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية وبجهود كفاءات وطنية متميزة.
2: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون،
1: والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء والمسؤولين والمعنيين بشؤون النفط والطاقة بدول المجلس وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أهمية مواصلة مسارات التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويدعم مسيرة التكامل في قطاع الطاقة تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات إطلاق تقرير الاستدامة 2025 إلى جانب إصدار تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة 2025 والكشف عن مبادرة مشروع الهيرات،
2: وهي خطوة تعكس تطور نهج المعهد في ربط التميز العلمي بالمسؤولية البيئية وحماية الإرث الطبيعي لمملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار جهود دانات لتوثيق أدائها المؤسسي والبيئي بصورة أكثر وضوحا وتقديم بيانات علمية قابلة للقياس تدعم العمل المستقبلي في مجالات الاستدامة وإدارة الانبعاثات والمحافظة على مغاصات محار اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا عبد الحميد لدبيبة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في

0: المنطقة.
1: بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استئناف الملاحة بأمن وسلام والتوصل إلى اتفاق دائم لبقية القضايا العالقة.
0: بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، بحث مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.
1: أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في مدينة دمشق بسوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح العديد، وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان تضامن مجلس التعاون الكامل مع سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف مجلس التعاون الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم والاستقرار. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده متمسكة بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
0: جاء ذلك لدى لقاء الرئيس اللبناني وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأكد عون أن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مشيرا إلى وجود تنسيق بين البلدين لا سيما في المجال الأمني. بدوره أكد وزير الخارجية السوري أن زيارته إلى لبنان تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هذا وتسلم الرئيس اللبناني دعوة رسمية لزيارة دمشق. أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية هونديوس بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ 25 مايو الماضي.
1: وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن آخر شخص خضع للمراقبة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية، ما أتاح الإعلان رسميا انتهاء التفشي الذي أسفر عن 13 إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لمرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا.
0: وجاء هذا الإعلان بعد تسجيل أول مريض للمشاركة في هذه التجربة السريرية التي من شأنها أن تسمح بتقييم فعالية العلاجين الجديدين، حيث يتولى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو الديمقراطية إدارة هذه الدراسة بدعم مجموعة من الشركاء.
2: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي

0: الحقيقة بدقيقة. لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء، أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.

0: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
1: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان. ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل.

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى، حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها، فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة، كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق، فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهداً بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز، كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال، وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها، ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت

0: سبباً في استنزاف قواهم، فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة، تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش، وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى، موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً، ودقت ساعة الملاقاة بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقاة هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه الذي انطلق بين الجموع مجهزا على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال، فانصرف هرباً من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سبباً في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعاً. بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الماء الأبيض هو عبارة عن تغير في شفافية عدسة العين، بحيث تفقد شفافيتها وصفاوتها وتتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي تؤثر وتعطي بعض الأعراض على المريض. من أهم الأعراض اللي يلاحظها المريض اللي تبدأ عنده مشكلة الماء الأبيض هو وجود ضبابية في العين أو الرؤية من خلال دخان جدام. هذه المشكلة تبدأ تصعب على المريض القراءة وقيادة السيارة أو القدرة على تعبير الوجوه خصوصا في الليل. من أهم العلامات اللي بيلاحظها المريض اللي عنده الماء الأبيض هو وجود هالات حول مصادر الضوء أو احتياجه إلى استخدام إضاءة أقوى من المعتاد أثناء القراءة. من الأمور اللي أيضا قد يلاحظها مريض الماء الأبيض هو حاجته للتغيير المستمر للنظارات أو العدسات اللاصقة إذا كان هو يستخدم العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى تغير في طبيعة الألوان بحيث أن تصير الألوان باهتة أو تميل إلى الصفارة. بعض الأشخاص قد يلاحظون ازدواجية في النظر، لكن هذه في الفئة الأقل من الناس. بالنسبة للماء الأبيض فإن في البداية يتم علاجه عن طريق تغيير النظارة، إلا أنه مع زيادة نسبة الماء الأبيض بيحتاج المريض للحل الجذري للماء الأبيض، وهو القيام بعملية سحب الماء الأبيض واستبدال العدسة الباهتة إلى عدسة صافية. أحد المعتقدات الموجودة عند الناس أن الماء الأبيض لابد أنه يكتمل قبل أن نسحبه، وهذا المعتقد ما عاد صحيح، لأن من الأفضل إزالة الماء الأبيض قبل لا يكتمل بحيث أنه تكون إزالته أسهل وعمليته تكون أسهل، وبالتالي تكون النتائج بعد العملية أفضل والتعافي من بعد العملية أسرع بكثير من لو تركناه لين يكتمل الماء الأبيض. الله يحفظكم.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

لا تغره الخدين والرمشين ولا العيون الهائلة، الموت لا خلى عدو شيء يترقب وترجع ذابلة. لا تغره

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: الخوف أو لسبب شعورنا بالخجل. لذلك عندما تقول أنني لا أستطيع القيام بكذا وكذا، افحص مشاعرك أولاً. يمكن السبب الخوف أو الشعور بالخجل، لازم تتحرر من جميع هذه المخاوف والمشاعر السلبية تجاه أي عمل تشرع على القيام به. كون أنت قائد نفسك ومشاعرك، وبادر أعمالك جميعها بمشاعر حب وقوة لتحصل على كل ما تريد وتتعدى جميع العوائق النفسية. أطلق العنان لنفسك، أطلق العنان واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تستطيع أن تفعل ما تريد. شلون؟ يقول العالم والباحث النفساني ديفيد هاوكنز: في غالب أحوالنا عندما نقول كلمة لا أستطيع أن أفعل أمرا ما، فإن معناها النفس العميق يعني أننا لا نريد أصلا القيام بهذا الأمر. وسبب عدم رغبتنا بالقيام بهذا الفعل يرجع لسبب شعورنا

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا فيما مضى أهمية خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه الشرعية وأهمية تعلم هذا الخلق العظيم وتعليمه وتطبيقه في مجتمعاتنا وحياتنا. وقد ترتب على الجهل بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ترتب على ذلك مفاسد كثيرة جعلت الناس يخافون من كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى نصحح المفاهيم والسلوكيات في هذا الجانب، وجب علينا تعلم صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وإدراج ذلك كما قلنا في مناهجنا الدراسية وتدريب المتعلمين على ذلك بوضعهم في مواقف تربوية علمية. وأول صفة يجب أن يتحلى بها الآمر كما قلنا إخلاص العمل لله تعالى. وحتى يخلص المسلم العمل لله ويصبح عمله صوابا، عليه أن يربي نفسه ويصلحها، ويتم ذلك بالعبادات، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الذين يسعون لإصلاح الناس وينسون أنفسهم بعدم التعقل. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذا إخوة الإسلام، وجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلتزم بأوامر الله بشتى أنواعها، ويتخذها زادا يستعين به على تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول شيء أن يصلح صلاته ويقيمها كما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال لقمان رضي الله عنه لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فدله أولا على أن يبدأ بإقامة الصلاة، ومن إقامتها قيام الليل بها، فهي من العبادة.

0: العبادات التي تصلح النفس وتعدل السلوك وتقومه وتقويه. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبصلاة الليل وقراءة القرآن والتهجد به تقوى الصلة بالله، وهذا يؤدي إلى المقام المحمود. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: التجافي التنقل بالليل. ومن صفات المؤمنين المخلصين أنهم يحيون الليل ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيا ترى ماذا فعلنا نحن في ليلنا؟ على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المحافظة على تلاوة القرآن ودراسته وتعلم أوامره، وأن يطبقها وأن يعلم نواهيه فيتجنبها، وبذلك يعلم الخلق العظيم في القرآن الكريم، ليصبح خلقه شبيها بخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وحتى يصبح عاملا عالما بما يأمر به ورعا فيما يدعو إليه، وبذلك ينصلح حاله ويصلح عمله وينشر الصلاح بين العباد وفي البلاد، فيعم الإصلاح ويتغير حالنا لأصلح حال. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.